ما بينمشي دلو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب دب وبان وحبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاء خطر أنا في الخطر حمشي صباح

حيروني عذبوني أحلى أحلى أحلى يا ناري

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر، النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
6: راديو موال

0: Дарим.
1: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

0: جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للأحداث المحلية.
6: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالصوت ينزل، بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية يا بلاتي، مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوت، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
5: متابعة لهموم المواطن.
6: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سوى منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا.
5: اخر الاخبار والتطورات.
6: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا اذا ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
5: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
6: انا سار سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
5: راديو موال.

0: التاسعة صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
4: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الطباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
4: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتيد نسوي مقرف يا زلمه هو الاحتلال ما نعتيد نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكس المسؤولية يعني بتروحوا حلوا عننا ما شرف كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة. طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

بسم الله الرحمن الرحيم. سادة وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالحب والخير واليمن والبركات. هذه تحيات صباحية مليئة بالأمنيات والدعوات والاشتياق والتحيات لكم وعليكم جميعا إخوتي أخواتي من اخترتم أن ترافقونا في هذا اليوم وفي هذا الصباح وفي هذا المشوار الصباحي. اليوم الأربعاء 5/26 الموافق ل 22/0/1448 للهجرة النبوية الشريفة. حياكم الله، ودائما أبدا سيداتي وسادتي في هذا الصباح نسأل عن الأخبار، عن المستجدات، عن الحال، شو صار، شو مصارش، كيف الدنيا، شو الوضع، شو في تفاصيل جديدة فيما يخص الأمور الحياتية اليومية للناس، للمواطنين بشكل عام، التطورات الميدانية، التطورات السياسية المرتبطة بالاقتصادية وغير وغيرات. وأحيانا بنلاقي الأمور فيها شوية انفراج، وأحيانا بنلاقيها زي ما بكلها ملص مع الآخر. هلأ بعرفش نفتح الصفحة احنا وانتو ونشوف شو في أخبار، شو في مستجدات، شو في تفاصيل جديدة، وبنقول يا رب تكون يعني وإن كانت هذه الأمور فيها شوية صعوبة أو كثير، أو يعني كل واحد ممكن تختلف من حدا لحدا أو من تقدير لتقدير أو من زاوية النظر لزاوية نظر أخرى أو من تحليل لتحليل. ناس مثلا بركز على الجانب الصعب أو السيء أو كذا والآخره، وفي ناس تاني لا بتلاقي الأمور منفرجة أكثر، وهاي سبحان الله نفسيات وطريقة وطريقة حياة وطريقة معيشة. مش كل الناس بتفكر زي بعض، مش كل الناس تأخذ الأمور بنفس المقياس وبنفس الطريقة، إنه كل حدا إله ردة فعله، كل حدا إله حكمه على الأشياء، وهاي ضروري نفهمها. يعني ضروري كثير بنرتاح وكثير بنتغلبش لو إحنا عرفنا إنه مثلا طريقة تفكير شادي بهذا الأمر تختلف تماما عن طريقة تفكير سعد، وبزبطش يكونوا زي بعض ولا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال، حتى ردات الفعل، حتى طريقة تعبيرهم عن الفرح، طريقة زعلهم، طريقة وفي حياتنا أزواج، زوجات، أولاد، إخوة، أخوات، ما فيش. أنت بكون في عندك 3-4 أولاد ولا واحد بشبه الثاني، ومع إنك مربيهم بنفس الطريقة، مع إنك مطعميهم على نفس الصحن، مع إنهم عايشين بنفس الغرفة، مع إنهم بس كل واحد إله بصمته في الحياة وإله طريقته، بتلاقي يعني في فوارق شوية بتختلف من حدا لحدا، وهاي بتكبر لقدام بتصير سمة من سمات وصفة من صفات وطبع من أطباع الشخصية. فكيف أنت بتتلقى هاي الأخبار، كيف بتتابع هاي التفاصيل، كيف شايف الوضع، بتختلف النظرة من حدا لحدا. وفي شوية أصول أو قواعد مشتركة، يعني قواسم مشتركة بهذا الموضوع. اليوم صباحا البدء بعملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا، وإحنا قبل يومين قرأنا بالإعلام الإسرائيلي كان في تحريض وكان في كلام، وإنه قال يعني الجماعة كشفوا خطة كانوا بيتينها لاستهداف مخيمات بلاطة والجلزون وقلنديا. واليوم عملية عسكرية صبحوا على الريق، رايحين على قلنديا وداخلين وطالعين وماخدين شقاق وماخدين بيوت وماخدين إلى آخره. هاي بتعطيك مؤشر إنه يعني الإسرائيليين مستمرين بالهجوم ورايحين للمزيد من التصعيد، المزيد من الخطط، المزيد من الأهداف وكذا وكذا وإلى آخره. اليوم تتطلع كمان سلطة النقد بتقول إسرائيل توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض، هذا ما أعلنوا رئيس أو سلطة محافظ سلطة النقد يحيى شنار، أنه وافقوا أنهم ياخذوا شوية مصاري، رغم أنه الفائض عندنا بزيادة وبكثير كمان، لدرجة أنه بدك تروح تدفع أي رسوم اليوم، حتى لو رسوم الجامعة بقول لك والله منتأسفين ما بنقدر نستقبل عملة، تروح تستقبل بدك تدفع تحويل بنكي أو سداد أو مش عارف فيزا أو إلى آخره. طب يا عمي هات شحنونا الفيزا حطونا بعينكم الله فيها 3000، بقول لك والله متأسفين. طب يعني شو سوي يعني؟
في هيك حالة. وهي صارت مع إخواننا وبعض إخواننا العاملين في بعض القطاعات، بقولوا لهم إنه أنتوا لازم تتعاملوا بالفيزا. طب ماشي حاضرين، إحنا موافقين نتعامل بالفيزا. أوكي خلاص تمام، يلا هات عبونا شحنونا هالفيزا. بقولوا لا والله متأسف. هذا في مثل بالخليل يعني مشهور كثير، بقوله صحيح لا تفلك ومفلوك لا تأكل وكل لما تنسطح. يعني بس اوعى دير بالك اذا الرغيف شو اسمه يعني صحيح مش مفلوك مش مقسوم منه تفلكوش، الله يرضى عليك خليه زي ما هو، واذا مفلوك تاكلش منه وكل وخذ راحتك يعني سلامة خيرك. احنا يعني احنا بنكون مبسوطين لما يعني كله تاكلش. شو من الاخر، باكستان وقطر تعدان مقترح جديد بشأن مضيق هرمز. يعني ترامب نعف هالقصة ويا خوفي ما يكون متفق مع ايران عشان دول الخليج تتبهدل ويبطل في إلها يعني ثقلها ولا مش عارف شو هو هذا الإشي والمضيق، وصار يدفعوا رسوم على طلوع وخشوش الخروج ودخول البواخر والسفن والنفط والطاقة والغاز والمش عارف شو كل هاي التفاصيل. أنا داري والله ما أنا داري.

خليني أسلم على الجميع إذا أنه نقول إن شاء الله ربنا يهدي بالنا وبالكم جميعا إن شاء الله ويكون في أشياء لقدام تسر الخاطر, هذا اللي احنا بنتمناه لأنه بندور على الأخبار يعني من هون ومن هناك. ترامب يقول محادثاتنا مع إيران إيجابية وماديق هرمز سيفتح قريبا, استقرار النفط وارتفاع طفيف على الذهب وسط تركب تطورات بالخليج. لحتى الآن نتنياهو بيرفض مقترح أمريكا والورقة الأمريكية الإسرائيلية فيما يخص موضوع غزة, وبقول لك إحنا الجيش موجود يعني بده يظل موجود في المناطق تبعته وما في لا انسحاب ولا كل هذا الكلام وما مش عارف شو. اليوم في البعنة هدم منزل واعتقال شخصين خلال التصدي لعملية الهدم. في أخبار وفي تفاصيل وفي متفرقات من هون ومن هناك معكم حتى الساعة 11. استمرار إطلاق النار قرب الخط الأصفر في قطاع غزة.

شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية بالكنترول روم كمان سلامات وصباح الخير لسعد أبو سنينة بالتنسيق والمتابعة خالي الوفاض المقعد الخالي هذا. على كل حال نسلم عليه يعني خالي ولا عمي الله يسعد صباح كل إخواننا وأهلنا وناسنا وقريبنا وأصحابنا وأخواتنا وكل من اختار أنه يرافقنا عبر راديو موال وراديو القمر وراديو بانوراما وراديو كل الناس وراديو نغم وراديو بلدنا من كمان من خلال البث الإلكتروني على السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى التيك توك كمان. يسعد صباحكم جميعا تحياتي ومحبتي من خلال شاشة التلفزيون معا من استوديو راديو الرابعة عادل غريب حياكم الله.

0: طب الدفع شو انو ناصب عليك؟ دفعنا وما دفعنا ويا ما دفعنا، وهذا تحميل الجمايل هذا بحبوش انا، بحبوش تحميل الجمايل والله. يا ما وقفنا ويا ما رحنا ويا ما جينا ويا ما قلنا ويا ما عدنا ويا ما احمل اغراضاتك والله معك. ما ايوه خليك من الحجار احسن لك يا سادة الصباح. هاي أسوأ فئة من الناس اعتقادي الشخصي يعني، طبعا أسوأ فئة من الناس هاي اللي بيقول لك أنا ما صباح الخير ومش عارف مين ويا ما كلنا ويا ما شاك من هالفيلم هذا. تعمل الناس جميل عشان تقول صباح الخير؟ اوعى ترضخ لهاي الابتزازات، خليك تنح. أيوة هاي في سبحان الله بتلاقي انه موجود فئه من الناس انه اذا مثلا صبح او يعني مش مسج يعني، يعني باي طريقه انه مثلا عمل شغله او هذا بده بعديها 3-4 سنين وهو كيف بالله هل مش عارف شو كيف هل طب انت وين طب ليش يعني اذا ما سلمت اذا ما رديت ايه ايه ايه صح ولا مش صح؟ ايه ولا مش ايه؟ ايه قول يا سعد. ايه سعد عمل لي فيها ماسنجر اليوم يا حاجه الوزان على البياتير سبيل الخيال الطفايه. يوسف يسعد صباحك، ابو احمد يسعد الصباح، عماد ابو عدي صباح الخير، ايه صباح الورد، فارس صباح النور جميعا مش بالنون بالالف. كمان سلامات وصباح الخير بن فلسطين عاشق الصحراء. والله بتنعشق الصحراء صحيح لأنه هيك تحسها. ماريا صباح الخير، صباح النور، أبو جبل صباح الورد، عاشق البراري صباح الخير. بدنا كمان عاشق الطيور وبدنا عاشق عاشق الخيل وعاشق إيش كمان طيور وعاشق الإبل وعاشق الجمال وعاشق الميرامية. ام سامر صباح الخير، ابو محمود ملحمة العزبة يسعد الصباح، نافس صلاح صباح الخير، ام حمدي صباح الورد صباح الورد، ام حمزة يسعد الصباح.
1: مش غيري مش تقليكي انا اللي عليكي مش تقليكي مش غيري مش
0: تقليكي. ابو رشدي يا مرحب، احمد باشا يا هلا، عاشقي الأزمات صرنا من مدنين، عاشقة الريحان معك، عشق الطبيعة غالب النتش صباح الخير، وإن أتتك جيوش الهم غازية فبالصلاة على المختار تنهزم، اللهم صل على النبي. أبو إبراهيم هلا نور يا مرحب، نديم سليم بكل صبح على سعد، سعد اليوم قالب بوزه ويروح أحسن أحسن.

يا صباح الخير ملحم بركات. ايوه بينو رجع ملحم بركات. صباح الخير. طيب علامة نصر مع حيتانة ولا سمك قرش ولا شو نقول فيها؟ قول صباح الخير ولا على البحر ولا خذونا معكم ولا تاخذوناش ولا شو نعمل؟ صباح الخير يا جلال. هلا ابو مارين صباح الخير.

0: عامل عامل عامل ازعاج انت اليوم، انت عامل فوضى، عامل ازعاج انت واغانيك كلك هيك على بعضك اليوم. يا اما انا المستفز، مع ان انا مش مستفز، بلشت لي بديك ادفع وما تدفع وودي وصبحت وما صبحتش وكذا، بعدين وحت لي على حجر سنين، هي هاي شوية زبط، بعدين خششني في دوكة المهرجانات. خلاص يا زلم روك علينا روك. كيف بس
1: سود العيون كبار
0: تادي بقولك بعدين مع الجازة ويلت بعدين مع هذا الزلمة. فأنا عشان أريح ذاني وأريح الناس كمان خلاص روح لفاصل، لأنه مش ضابط اليوم الرتم، مش ضابط، مش خلاص سكر لي هالملف وخلص روح لفاصل، لأنه بعد الفاصل أكيد سعد محضر لنا مواضيع وقضايا ومراسلين وزملاء وزميلات عشان نشوفهم. خلص أنا بدي منزعج.
2: راديو موال.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعطي نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعطي نسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش يا ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بس شفناكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم وحياكم الله سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. تعالوا زي العادة ومثل كل مرة نبلش من غزة وشو في أخبار من غزة، وفي ظل الرفض الإسرائيلي للبدء بتطبيق المرحلة أو الاتفاق، في ظل استمرار الغارات في في في إلى آخره، كيف تبدو الصورة وكيف يبدو المشهد من القطاع من خلال متابعة الزميل الصحفي أشرف أبو عمرو. أشرف، يسعد هالصباح.
1: الله يسعد لي صباحك زميل عادل لك ولكل السادة المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: طمني عنك.
1: والله الحمد لله مشتاقين لك
0: يا حبيب القلب، يسعدك. وإن شاء الله بنسمع دائما عنكم أخبار حلوة وأخبار كويسة، وإن كانت يعني قيد الانتظار، لكن إن شاء الله حنسمعها قريبا يا رب.
1: يا رب إن شاء الله على الجميع إن شاء الله.
0: شوفي ما في اليوم أشرف كيف؟
1: صراحة اليوم يعني الترقب الكبير هو سيد الموقف عادل، يعني على كل المستويات. نعم. من قبل الناس، من قبل يعني مستويات عديدة في القطاع. يعني خلال 48 ساعة الماضية الهدوء الحذر هو يعني سيد الموقف حقيقة، إن كان يعني اخترق هذا الهدوء بغارة جوية على سيارة مدنية مساء الأمس ومساء قبل الأمس.
0: نعم.
1: حقيقة وأدى إلى استشهاد فلسطينيين، بالإضافة لي يعني القصف المدفعي وعملية اطلاق النار على المناطق المحاذية للخط الأصفر. ولكن شرق البريج كان ساعات فجر اليوم على موعد مع تقدم مفاجئ للدبابات تحت وابل من القصف المدفعي واطلاق النار المكثف. القوات الإسرائيلية وسعت نطاق سيطرتها على الأرض بإزاحة المكعبات الصفراء باتجاه المنطقة الغربية واقتضام مزيد من أراضي المواطنين. وهذا الخطر حقيقة الداهم الذي بات يؤرق الناس في القطاع خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، وهو عملية توسيع الخط الأصفر شرق شارع صلاح الدين، وخاصة في المحافظة الوسطى شهدنا وتيرة مرتفعة من التقدمات على الأرض، خاصة شرق دير البلح، منطقة أبو العجين، منطقة دوار أبو ميري، شرق دير البلح، وأيضا شرق مخيم البريج في المناطق التي تحاذي الخط الأصفر. عملية التوسيع مستمرة حقيقة على وقع الأخبار التي يعني تواردت خلال الأيام الماضية، ونتحدث منذ يوم الجمعة وحتى اليوم عن الأخبار الكبيرة التي جاءت عبر الرئيس الأمريكي ترامب اتفاق أو مسودة اتفاق لربما تضع يعني المشهد كله في غزة أمام تطور جديد، والكل يأمل ذلك حقيقة. مع هذه الأخبار وتطورات الأمال معقودة بترجمة عمل هذه المرة، الناس حقيقة سئمت عادل من الوعودات، من الاتفاقيات، من مسودات الاتفاقيات التي حدثت خلال المرحلة الأولى وعدم إيفاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيقه على الأرض. ولكن لربما هذه المرة في نوع من الأمل مع يعني تنازل كبير من قبل المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بخصوص موضوع السلاح، ويعني حركة حماس على ما يبدو هذه المرة نجحت في يعني إلقاء الكرة بشكل كامل في الملعب الإسرائيلي، وهذا ما بات واضحا وجليا من التصريحات الإسرائيلية بخصوص تنفيذ الاتفاق الأخير، وهو اتفاق عملية الانسحاب وعملية حصر السلاح وما شابه ذلك. ولكن على الأرض ما لم يحدث أي شيء يعني يلمسه الناس عمليا هذه المرة حقيقة، وإن كان كما ذكرت الناس تريد أشياء عملية في الوقت. هناك أخبار لربما يعني بدأت ترد بأن الاحتلال الإسرائيلي فعلا بدأ يلتزم في الوقت الحالي مع الضغوطات الكبيرة التي بدأ يمارسها الوسطاء، وبدأ يمارسها أيضا الجانب الأمريكي، وهذا بات جليا وواضحا من نزول مالدينوف باتجاه تل أبيب وجلوسه مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه بضرورة وقف القصف الجوي على غزة ووقف عمليات الاغتيال التي حدثت قبل 72 ساعة بشكل مكثف. قبل 72 ساعة نتحدث عن ساعات قليلة حصدت أرواح قرابة 20 فلسطيني استشهدوا جراء سلسلة غارات دامية، ولكن خلال 48 ساعة الماضية هذه الوتيرة انخفضت من الغارات الجوية الإسرائيلية، وعلى ما يبدو بأن الوسطاء بالإضافة للجانب الأمريكي ومالدينوف نجح في إقناع الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف حدة هذه الغارات على غزة لإعطاء المجال هذه المرة للجهود التي ما زالت هي يعني جارية في الحالي لبلورة هذا الاتفاق وترجمته عمليا على أرض الواقع في المرحلة في المرحلة الحالية بطبيعة الحال.
0: يعني الناس بتستنى، الناس بتترقب في ظل كل هذا التصعيد والتنكر والتلكل الإسرائيلي، لأنه متأملين ومتفائلين إن شاء الله بيكون لقدام في بدء بتنفيذ هاي الرؤية أو هاي الخطة إن شاء الله خير. أشكرك جزيل الشكر الزميل أشرف أبو عمرو من غزة، أطلعنا على صورة الأوضاع وحالة الحذر الترقب التي يعيشها الناس هناك.

0: خلينا من غزة وأخبار غزة وأحداث غزة ننتقل إلى كولومبيا التي أيضا تعيش نفس الأحداث اليوم في حالة ترقب. الناس بلاطة والجلزون وكولومبيا قديش تأثير الأخبار على هاي الناس، قديش كشف الخطة كمان يعني كمان ترك أثره الحياة والمعيشة والنفسي على الناس، وصار في عدم يقين وعدم استقرار. تخيل أنه ينزلوا مثلا أنه في خطة لتهجير الناس ولإفراغ المخيمات من سكانها ومن المواطنين ومن العالم اللي فيها وكذا وإلى آخره، واليوم الصبح يصبحوا هالآليات وكذا وإلى آخره بوسط كولومبيا. هذا يعني تأثيره جدا جدا جدا سلبي وجدا على يعني معنويات وحديث الناس. زميلنا محمد نزال من رام الله يلخص لنا ما يجري أو جرى حتى الآن في مخيم كولومبيا. محمد صباح الخير.
1: أهلا، صباح النور لك والأستاذ المستمعين.
0: محمد، يعني الخطة التي تم الكشف عنها تستهدف مخيمات أخرى بالإضافة إلى مخيمات نور شمس وطول كرم وجنين، اليوم في كولومبيا كيف يبدو المشهد؟
1: نعم، مخيم جديد ينضم لمخيمات أخرى. أعلن جيش الاحتلال سابقا عن عملية عسكرية واسعة بداخلها. فجر هذا اليوم قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بجرافات عسكرية اقتحمت مخيم كولومبيا إلى الشمال من القدس المحتلة، ومن ثم قامت بإغلاق جميع مداخل ومخارج المخيم بالآليات العسكرية، ومن ثم أيضا دفعت بالمزيد من التعزيزات العسكرية نحو المخيم. وحتى هذه اللحظات يعني ما زالت قوات الاحتلال تنتشر في المخيم وتداهم منازل الفلسطينيين وسط حملة مداهمات واعتقالات وتحويل منازل لسكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني مع المواطنين. وأيضا خلال هذا الاقتحام الذي ما زال مستمرا ما زالت قوات الاحتلال تنتشر على مداخل المخيم وقامت بمداهمة أيضا مقر الخدمات الشعبية لشؤون اللاجئين في المخيم واعتلت على أسطحه. إضافة إلى ذلك شهدنا يعني منذ صباح هذا اليوم عددا من مقاطع الفيديو التي جرى تصويرها من قبل الأهالي وتوثق قيام جنود الاحتلال بالاعتداء على المواطنين وعلى كبار السن داخل المخيم. واللافت أيضا هو يعني مع صلاة هذا الفجر منع جميع يعني المواطنين من التوجه إلى المساجد لإقامة صلاة الفجر وسط يعني هذا الطوق الأمني ومنع وفرض حظر التجوال على الأهالي داخل المخيم.
0: لكن يعني في أحيانا أخبار بتكون مش مؤكدة وغيره، هل تم ترحيل أي عائلات أو أفراد أو يعني نزوح عائلات من المخيم؟
1: يعني كصحفيين متواجدين أمام المخيم منذ ساعات هذا الصباح لم نشاهد يعني أي عملية نزوح. خرج عدد من الأهالي من المخيم وهو عدد قليل جدا، ويعني ما زالت قوات الاحتلال تنتشر على مداخله وتمنع الدخول أو الخروج منه.
0: السلام للجميع ولكم الزميل محمد نزال من رام الله. طلعنا على صورة ما يجري في مخيم كولومبيا، وهذا يأتي بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي من خلال صحف إسرائيلية وسائل إعلام إسرائيلية خطة كان قد بيتها جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المزيد من المخيمات الفلسطينية فيما يعرف بحرب الاحتلال ضد اللاجئين وضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أجل شطب هذا الملف، كما يعلنون دائما أن لا يتم يعني السماح للوكالة بمزاولة عملها وأن يعني ينتهي ملف اللجوء من الخريطة الذهنية الفلسطينية. مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي قال بأنه تقديرات قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال تشير إلى إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة وممتدة في بلاطة بنابلس أو في كولومبيا، لكنها لن تكون وفق النموذج الذي نفذ في جنين أو طول كرم والقائم على السيطرة الدائمة وإخلاء السكان، وإنما ستركز على اعتقال مطلوبين وتنفيذ عمليات تفتيش تستهدف ما تصفهم إسرائيل بالبنى التحتية للإرهاب.

يعني لا زالت سيداتي وسادتي الأوضاع على حالها، وحالة التصعيد الإسرائيلية مستمرة. هناك يعني مواقف وإرادات تتصارع في المنطقة بشكل عام، وإرادات أيضا تتصارع هنا في المشهد الإسرائيلي الفلسطيني، بمنطق أن الاحتلال مثلا يريد المزيد من التصعيد والذهاب نحو مربع الانفجار واستغلال هذا الحريق الدولي والانشغال العالمي بالملف الإيراني، وحتى في ظل يعني الإبادة التي حدثت في غزة وعمليات التدمير والقتل الكبيرة التي فتحت شهية الاحتلال وفتحت شهية يعني الإسرائيليين على المزيد من التدمير، لأنه يعني جربوا عملوا الموضوع نحكيها بالعامية في غزة وما صار إشي والأمور تمام، وهناك من لا زال يسترضي إسرائيل ويسترضي الحالة الأمريكية الإسرائيلية، وبالتالي يعني هذول جابوها من الآخر، كيف أنه أنت بتوصل لنفوق لآخر إشي يعني لأقصى درجات التصعيد وأقصى درجات الكذا، وبعدين بتخفض بشكل أو بآخر. اليوم بتطلعوا الدنيا كلها على موضوع له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية وقديش الانتخابات ممكن تعمل فارق بهذا الموضوع. هناك يعني تحذير من أن يركن الشارع الفلسطيني أو حتى الحالة الفلسطينية إلى الانتخابات الإسرائيلية وبناء عليها أنه يكون الموضوع إيجابي أو سلبي، لكن في المحصلة يعني 90% من الأحداث مرتبطة بهذا الموضوع شئنا ما بينا، لأنه الحالة العربية والحالة الفلسطينية عاجزة تماما عن إحداث أي خرق أو فرق أو ثغرة بالملف الإقليمي أو حتى الملف المحلي، وبالتالي اللاعب الرئيسي في هذا الموضوع إسرائيل للأسف الشديد. اليوم بقول لك مصطفى العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية مددت حتى نهاية العام الحالي، بمعنى أنه هذا مثلا ملف الابتزاز، إذا زعلوا أو يعني بخلونا نعيش بحالة عدم اليقين، بمعنى أنه إحنا بننفك الارتباط مع البنوك الفلسطينية، بنصير إحنا لا تعال اقعد بصير كذا ويقول لك لا بننفكهم الأسبوع هذا، طيب خلص مددوهم للأسبوع اللي بعده، قال يعني إنه إحنا اجتهدنا وعملنا يعني اللي فيه يعني اللي بنعملش وكذا، وترجناهم وقعدنا معهم وقعدوا معنا ودي وجيب وهات وخذ، خلص مشان مددوهم بمددوهم كمان أسبوع، بيجي نهاية الأسبوع بصير نقول كذا بعودوا يمددوهم، هلا مددوهم لا كمان، إحنا اليوم شهر 8 يعني بتحكي عن نهاية العام الحالي، بتحكي عن 4 أشهر، هل حينعمل فلسطينيا إشي خلال 4 أشهر ليجي العام الجديد؟ طبعا لما بعد الانتخابات بتكون مبين الدنيا خيرها من شرها زي ما بقولوها، إذا كان هذا اليمين فيعني القصة إلها جوانب ثانية، وإذا كان حيصير في تغيير في السياسة الإسرائيلية نوعا ما مثلا لتبريد الجبهات أو لتبريد المنطقة أو لتبريد الصراع نوعا ما أو يعني إلى آخره، فممكن تختلف شوية القصة فيما يخص الإيداعات النقدية، فيما يخص المقاصة، فيما يخص الارتباط بالبنوك، وهذه الملفات اللي احنا ما كناش ندري عنها طلعونا إياها، لسه يمكن في كثير ملفات تانية مخبية، موضوع المية والكهرباء تخوزقنا فيهم، ميتنا وكهربتنا من عندهم مع انه هي إنا بالأساس، الموضوع المصرفي، موضوع الاتصالات مثلا لحتى الآن مثلا ما فصلوش خط، هذا ابتزاز جديد، أقول لك والله إحنا بدنا نفصل النت اليوم عن كذا في عنا مش عارف إيش، طبعا إحنا فيش إنا يعني عشان تكونوا في الصورة، إذا قرروا يفصلوا الهاي ينزلوا الأمان بنزلوه، ولا تقول لي ولا بقول لك إحنا كنا مفكرين في استقلال في أي إشي وفيش ولا أي إشي، وتقول لي معسكر حدود النار بقول لك الأخ ولا ذبحنا لهاي الأغاني وهاي الكلمات ولا جبنا الشلل الرباعي إلا هذه الكلمات وهذه الأغاني اللي يعني بتخلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله مكملين، لأنه في ما بعرف شو في بصراحة، سعد اليوم عامل فاصل ولا الحديث بقية طل الصباح.

هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال.

حياكم الله واهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومتابعات هذا البرنامج برنامجكم طلة صباح. كنا بنحاول نحكي مع الدكتور نجم وزير الأوقاف لنسأل عن حال المساجد لكن لا إجابة على الهاتف حتى الآن. فياريت يعني يكون في اتصال أو تواصل مع معالي الوزير علشان لأنه إحنا بنشوفه كثير يعني بتحرك بروح وبيجي كثير حركة حقيقة يعني في منطقة هون ومنطقة هناك وبكون في تكريم التوجيهي وبكون في المناسبات وبكون يعني مش مخلي ولا مناسبة. فياريت بس يعني ناخذ إشي فيما يخص الأوقاف يعني تكون في فعالية لها علاقة بالأوقاف اللي هي الوزارة تبعتك معالي الوزير علشان يعني بدل ما نروح على القضايا الثانية والمناسبات الثانية والمناسبات الأخرى من مباركات ومن مشاركات ومن فعاليات ومن غيره نركز الاهتمام أكثر شوي في موضوع الأوقاف وخدمات وزارة الأوقاف لأنه المساجد فاضية بلا أئمة بلا خطباء ويوم الجمعة صار يوم يعني للتندر حقيقة في كثير مساجد إذا الخطيب انشغل بشيء أو يعني ما مش كثير ملتزمين لأنه كمان ما في هالالتزام من قبل الوزارة يعني هم مش موظفين ملزمين مناطق شاسعة جدا بدون لا مؤذن لا إمام ولا مؤذن ولا ساد ولا حدا ولا حدا هذا المسجد هيك بس مفتوح سبيل واللي بده يجي واللي بدوش يجي وما بعرف شو لولا إنه في يعني لجان لهاي المساجد وأنا بقول إنه صارت اليوم يعني الناس والهيئات المحلية قاعدة بتبني في المدارس وبتبني هي المساجد وبتبني هي الخدمات وكمان شوي بدهم يصيروا هم طبعا بنوا يعني كمان المستشفيات يعني وأنا شاهد على أكثر من شغلة القطاع الخاص هو اللي قاعد بيشتري الأرض وهو اللي قاعد بيبني المستشفيات وهو اللي قاعد بيجيب الأجهزة الطبية هو اللي قاعد بيعمل ترميم روحوا على مستشفى عالية من 25 سنة الحكومة ما دقتش فيه برغي واحد الحكومة ما عملتش فيه طالما في ناس قاعدة بتشتغل وبتبجل وبتجري قدام الموكب وبتجري وراء الموكب وبيجي هو معالي الوزير بقص لشريط وبكونوا الناس هم اللي بيشتغلوا هم اللي دفعوا وكذا عشان إيش عشان يقولوا والله فلان أو إنه لله يعني وصدقة جارية وإن شاء الله ربنا يتقبلها. فكل أمنياتنا معالي الوزير إنه بس تهتم شوي في موضوع الأوقاف بعيدا عن الفعاليات الأخرى والمناسبات الأخرى اللي ما شاء الله يعني واضح حضورك القوي فيها وهي رسالة مفتوحة طالما فيش رد على التليفون وهذا ما نتمناه رسالتنا المفتوحة لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية المساجد خالية المساجد تشتكي المساجد بلا سدنة بلا أئمة بلا مؤذنين وكل مرة بنحكي بهالموضوع بننوعد من قبل الجهات لأنه بكل سعد نجيب لك فلان وكذا وهيك كل مرة ناخد نفس الكلام كل مرة بناخد نفس الكلام إنه والله في بدنا نعمل مش عارف شو بدنا نعمل مش عارف إيش وكله طبعا كلام في الهواء لا رايح ولا جاي بيقولوها ممكن يكون في لقدام أكم من شاغر على مستوى الوطن مع إنه بتيجي بتكتشف أنت كل المساجد فش يعني لولا إنه الناس تطوع يعني لله هيك إنه هذه يعني شغلات ربانية ودينية ولا كان ما حدا بتطلع لها ولا حدا بروح لها هذا هو طلبنا معالي الوزير يا ريت

للمشاركة 22-16-240 22-16-241-02 مقدمة الاتصال. بعرفش كيف واقع المساجد عندكم ببلدانكم بمناطقكم بحاراتكم بأحيائكم. بكل أو قرأت قبل يومين مشاركة من أحد الإخوان بقول رحنا نصلي وأجه الإمام بده يبلش في هذا, جاء تليفون ماتت خالته حمل حاله وراح وظل الجامع, ظلنا نطلع في بعض خطبة الجمعة. يعني هي الإشي اللي ظل في هالمساجد, الإشي اللي ظل شوية هالدين اللي ظلت عندها الناس, كمان قاعدة بتتلاشى أو قاعدة الحكومة أو الوزارات أو الأوقاف تحديدا يعني مش معطيتها هالقيمة ومش معطيتها هالقامة وهالمكانة وهذا الاحترام. فياريت بكل يعني منطقة إذا في أي ملاحظات من هذا القبيل تفتحوا لنا خطوط التليفونات يا شادي على 22-16-240-41-02 مقدمة الاتصال.

0: أنا مش فاهم. محمد بعت لي مشاركة بيقول اللي رفع تسعيرة التكاسي بالبلد داخل الخليل مثلا كيف حسبها؟ اللي بده يطلع على أو من البلد يعني من باب منطقة باب الزاوية على الأهلي المسافة أبعد 4 شيكل، اللي بده يطلع دوار الجلدة 4.5. هذا بيعطيك كمان مؤشر على أنه كيف تنحسب في البلد، كيف بتم اتخاذ القرارات في المناطق وفي البلد وفي بشكل عام في الوطن بشكل عام من المسؤولين أو من بعض الجهات المسؤولة في البلد. هي بتيجي عبارة عن فرمانات بدون أي معرفة عن شو تفاصيل هاي الأمور، يعني ما بيكون يعرف اللي بحط بعض القرارات أو بطلع بعض التعليمات ما بيكون يعرف أدنى فكرة. يعني ممكن حدا يجي يعطينا شغلات بتخص الخليل وبعمره ما وصل الخليل، وبعمره زي اللي وقع اتفاقية الخليل بعمره ما دخل الخليل، يعني اللي هندس اتفاقية الخليل في حياته عمره ما خش الخليل. انت تخيل واحد قاعد بهندس اتفاقية دولية، بهندس اتفاقية احنا لليوم قاعدين بنعاني من من منها، تمام، عمره ما اجى على الخليل. زي يعني من هناك بلش، من لما سووا اتفاقية الخليل من اللي مجوش عليها لا هذا اليوم فعلا في قرارات وتحديدا تصدر في الخليل من أو تعليمات من مثلا الحكومة أو من بعض مسؤولين بتكون ما إلها علاقة بالواقع، يعني هي إشي والواقع إشي ثاني مختلف تماما. فبتيجي بتشرح أنت بقول لك لا هذا قانون. وللأسف المؤسف أكثر أنه بعض المسؤولين عندنا في الخليل هم أجبن من أن يراجعوا أو يرفع السماعة أو حتى يستفسر، للأسف الشديد بعضهم أجبن من ليش؟ لأنه هو محطوط بواسطة أو هو محطوط بمعرفة أو هو محطوط بتوصية سواء أمنية أو مدنية أو ما بعرف شو هي، فهو يعني قاعد ومش مصدق حاله قاعد، ويعني بقول لك إيه معقول أنا صرت في هذا الإشي، معقول أنا هون في هاي الها، فهو يعني لما يتصل عليه مسؤوله يمكن يقعد يرجف ولا كل شيء تمام. لا كل شيء تمام. تذكروا لما كان يتصل مثلا الرئيس أو رئيس الوزراء في بعض المسؤولين وقال إنه يعني بثوا المشاركة كله كيف له، قال له تمام يا سيدي والله بكلنا يعني بنحمد وبنشكر نعمتك ومش عارف إيش ومن هذا الكلام، مع إنه تكون البلد مخوزقة واقع من بس كل شيء تمام. ولما كان يجي كانوا يدهنوا لهم الشوارع وسكروا الطرق وحلوا كل المشاكل حتى المرورية، فيجي المسؤول ويروح ما يشوفش شيء، ما يشوفش أزمة، ما يشوفش مشكلة، ما يشوفش حفرة، ما يشوفش مواطنين وما يشوفش البلد. ما هو بيكون في حواليهم 4-15 مسؤول قاعدين بيجروا مع المسؤول، يعني مع رئيس الوزراء، تمام، رئيس زمان مجا مرة هو اللي جا مع رئيس الوزراء، حتى هذا رئيس الوزراء كمان بيتوتي شكله يعني رملاوي قاعد في رملا ما بروح بحبش يجي ويروح، تمام. فهاي القصة هون، انت المسؤول لما بيجي لما كان مثلا رئيس الوزراء أو فياض أو غيره أو رامي الحمد الله يجي، الناس ما تشوفه ولا هو يشوف الناس ولا حدا يشوف حدا، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله انه يكون يمشي وهذا المسؤولين حوالي من هنا ومن هنا ومن ورا ومن قدام ويجروا جراي ولا كانه شايفه ولا شيء. الو
1: ابو احمد،
0: اهلين،
1: شو اخبارك؟
0: انا مليح.
1: انت مليح؟ انت عارف مين انا؟
0: لا اولا لا والله
1: مش عارف.
0: لا مش عارف، استغفر الله غلطه منك السمح. شو بدك اقول
1: حبيبي ابو احمد؟ حبيبي
0: ابو محمد بينك.
1: أبو تمام.
0: ماشي. طب أنا أول مرة عمري حكيت معك قبل هالمرة.
1: إيه؟ لا يعني أنا برا سيدي، أنا برا.
0: أنت برا البلاد؟
1: لا.
0: وين؟
1: ألمانيا.
0: أمانة الله.
1: والله.
0: يسمو في ألمانيا وقعد تتبعنا يا زلمة، روح تبع دوتش فيلي يا زلمة.
1: لا يا زلمة تتبعني، متش عربي.
0: ها؟
1: متش عربي.
0: متش
1: عربي تبع أحمد.
0: لا اروح على دتشفيلي هاي لانه بعرفهم يعني جماعتنا هذول.
1: شو اخبارك ابو احمد؟
0: انا بخير الحمد لله رب العالمين، بس البلد مش بخير عشان نحكي بصح يعني.
1: نعم اولادك كيف انت؟
0: كويسين تمام الحمد لله يسعدك.
1: لا ابو احمد انا شو اسمه طلع هاي البلد، انا جيت هذول المده لانه عندي البنات هناك في المانيا اللي انضربن صحيحين اللي انضربن بحادث سير، حكالين حادث سير
0: زمان يعني.
1: أنا مالك مستوحى يا أبو أحمد، ما بكيت تودي بمتين شكل تودونا 300 ساعة بارر ساعة أبو تسعيني مالك
0: زمان هذا الكلام أنا أشوف أنا بنسى يعني، عشان أنا أعترف لك بشغلة، أنا بنسى أو إنه خلص يعني العوض بسلامتك وختمت الخير، أنا وصلت لمرحلة ختمت الخير صرت أضيع يعني، فعلى راسي من فوق يعني، أنا بصراحة مش متذكر
1: يعني. إحنا مش إحنا طلع إحنا حبايب أخوان، حتى أبو رغد
0: على راسي من فوق،
1: ما دنستوه
0: على راسي، على راسي.
1: أنت على روسنا، أنت
0: يا حبيبي يسعدك.
1: كلكم في العواوي وذيك المرة، شو هالحد شو هالاكسسوار العامل يا ابو احمد، شو هذا اجنبي لازم
0: انو يتم. علي قصدك؟ حليوه علي، حليوه
1: عامل الاكسسوار هيك شعراته ماله هيك. المهم شو اخبارك
0: انت في البلد يعني، انت في البلاد؟
1: انا حتى في البلاد هون.
0: طب تعال قهويك نقديك نقوم بواجبك يا زلمه.
1: خليك ابو احمد، والله يا ابو احمد قد جايب على البلاد مقطع اصولها وكذا.
0: طب انت وين هلا؟ وين في اي منطقه؟
1: انا في منطقه عتيل.
0: عتيل لا قريب هون يعني، بدك ثلاث ايام تنوصلك.
1: انت جيت على الكرم هذيك المره.
0: صحيح والله جينا، ويا محلاها من جايه، يا محلاها من جايه والله.
1: زيد على الكفريات ولا لا؟
0: على الكفريات. قال سالناهم يعني ليش اسمها الكفريات، طلعت عشان كفر كذا وكفر كذا وكفر كذا، فاختصروها بكفريات. قلنا اللهم يعني احنا كلمه كفر شوي مرات.
1: كفر قدوم،
0: كفر قدوم وكفر مالك وكفر
1: ايوه كفريات،
0: كفريات ورا بعض. المهم امورك مليحه وكل شيء تمام، كيف المانيا؟
1: والله
0: كيف؟
1: والله الحمد لله الحمد لله. نسيبي موتاد السيارات.
0: يا بلاش.
1: المصري بأخذ منه والغرغور بأخذ منه.
0: والله. طب زبطك في سيارة ولا أعطاك المرة بس ولا شو؟
1: لا كل السيارات عند كراج يا أبو أحمد.
0: خلاص يعني حصتك مضمونة.
1: هناك بين دول تدمي يعني.
0: يعني بتروح أنت بتشغل السيارة بدك يا بتضل طالع شو خلاص. هاي هاي.
1: اهلا بدي منع عني
0: محلاه ومنع عنك ومعطيك عز ما يملك، عز اللي عز من كل السيارات. شو
1: بس ابو احمد دير بالك. شوف دغريين متعندين. شايف
0: هذا الصح. هذا الصح. انا هيك على فكره، انا حدا جلط في بعض الامور يعني. بالمحبه بالهذا.
1: الماربورو 120 شيكل تقريبا.
0: قديش يورو؟ قديش يورو؟
1: 100 يعني كتبوا 120
0: شيكل. اتحولش ما هو اسمع بقولك، لما تروح على بلد انت خلاص ما تقعدش تقول والله 120 شيكل هذول 25 يورو، ولا انت عد 25 يورو يعني 25 شيكل، 100 يورو يعني 100 شيكل، هيك حياة هذا. بدك تقعد تحاول تتغلب كثير وبتزعل.
1: لا تشتري حبتين مود، حبتين بركان كذا، ويمكن مسؤول واحد ولابس اواعي مهرقلي.
0: انت وين في المانيا؟ وين قاعد في المانيا؟
1: انا قاعد في كسل.
0: كسل؟
1: كسل بالشمال يعني.
0: بالشمال.
1: بالشمال بس حلوه.
0: انا رحت على المانيا بس لا رحت على بون وبرلين وفرانك.
1: ثمان صيدات هذول.
0: ثمانيه
1: من جو واحد.
0: وبتسوق منيح وكل شيء تمام. انا كويس الحمد لله رب العالمين، مبسوط والله بجنن، والله يكف عنا وعنك وعنهم وعن الدنيا كلها شر الدنيا.
1: حبيب
0: القلب شرفتنا.
1: عزيز وغالي
0: يلا يعزك ويسعدك. استغفر الله يا رجل، استغفر الله والله ما والله انا ناسي، ما انا عارف ولا شيء، وانا متذكر ولا بدي اتذكر، خلاص خليها هيك بين الله وبيننا وبينك وبين الدنيا.
1: حبيبي
0: على راسي من فوق، يسعد صباحك.
1: يلا سلم لي على الشباب وسلم على
0: سلامات. يوصل عليك. يوصل يوصل، تكرم عينك تكرم عينك، يوصل وربنا يسلمك ويسعدك. ويا الله محلى الدنيا ومحلى الناس ومحلى الزلمة. ماشي في بعض ناس مثلا، هاي الأخ أبو تمام راح ويعني وقعد هناك ورجع ما نسيش، في بعض ناس بروح الأسبوع زمان برجع بقول يا الله ما نعرف كيف قادرين تعيشوا في هالبلد. يا زلمة رينا عن بقول لك هذا، في واحد بعرفه يعني، واحد بعرفه في النوعية هاي ومتأسف على معرفته يعني، بقول لك كيف قادرين تتأقلموا معه؟ ليش بتزمروا أنتوا في الباب؟ يا زلمة أنا وياك كنا أول امبارح في باب الزاوية ناكل فلافل أبو الشكلين، شو بتخوف علي قاعد؟ أنا هدول الناس بموت منهم، أصحاب مدارس السياقة المحترمين، الموضوع التثير الجديد لدروس السياقة، الخصوصي 110، الشحن 130، الباص 180، الدراجة النارية 110. طب شو الموضوع يعني؟ كويس آه لازم ترتفع، ها شو يعني آه؟ اللي بده أحبه، اللي بده الدحب، كل شيء أح يعني آه. بدك رخصة روح ادفع 110، شو يعني؟ ارفعوا أيوه. ها الشعب كيف بده يعيش؟ ما كله بده يعيش من بعضه، ها ناكل من بعض شو؟ لما عيونك أصلا لازم نحط رسوم على الاستماع، اللي بده يسمع الراديو نحط عليه رسوم شكلين تدفعي

0: هاي الأيام هاي الأيام خلينا أقول لكم إشي أو هاي قناعة كلها استثنائية، فمن وقفش لبعض والله هاي القصة صارت هيك وهذا الموضوع صار هيك، كل وضع استثنائي، كل وضع واقع من من من هليكوبتر عشان ما فيش الطيارات الثانية بقعدش بقع منها، فعلشان الوضع هيك ما تدكوش كثير تدكوش كثير. اتصال. هلو،
1: صباح الخير أخي حيدل.
0: يا صباح النور.
1: الله يسعدك أخي حيدل. بحكي عن موضوع المية والله بتفاجئ اليوم إنه دور المية 38 يوم صاير يا زلمة.
0: الدور صار 38 يوم.
1: 38 يوم أنا هلأ كنت في قسم المياه بسألهم بقول الدور 38 يوم.
0: طبعا محتاج يعني أنت مثلا؟
1: طبعا محتاج، كانوا يقولون 25 بدها تنزل كمان. طب هاي الأمور أنا لقيها بتصعب.
0: طب احتجيت يعني لهم يعني قلت لهم هذا الكلام بينك وبينهم شو قالوا لك شو تفسيرهم؟
1: بقول لك هيك بتجينا بتجيناش مية بتدعوا.
0: بتدعوا يعني أنت شاك في كلامهم؟
1: كيف
0: يعني أنت شاك لما أنا أقول لواحد أنت بتدعي يعني كلامه مش شو اسمه يعني أنت
1: أنا مش شاكك أو بدعي أو بدعيش، بدي أشوف لنا رئيس البلدية أنه هذا الكلام صحيح ولا لا، وشو اللي صار يعني ليش 38 يوم من 25 ومن 23 أول ما نجحوا صار 25 يوم اليوم 38 يوم.
0: هذه كانت حلوان هلا بلش شو يعني أشو بدي أشو بدي يكون مخبي مية وطلعها يعني ما
1: لا مش هيك يعني شو الموضوع؟ طب شو اللي بصير يعني
0: اللي بصير؟
1: لا هم بيقولوا انه فيش مية.
0: حاضر
1: تأكد انه من رئيس البلدية الموضوع.
0: حاضر
1: يعني.
0: حاضر انت زعلان معصب معصب يعني عشان انا
1: لا مش هيك حاج مش
0: هيك
1: موضوع معصب يعني 25 يوم رجعنا لتلمد لا هاي احنا ل 40 يوم هلا اذا بده يتحجج لانه كيف كنا السنة العدت انا ما الي في السنة العدت انا الي في اليوم
0: احنا اولاد اليوم
1: صح ولا لا؟
0: صح.
1: وانت طلعت تقول لي 25 يوم
0: صحيح
1: فما لكش انت شهرين ثلاثة اشهر مسكين الامور.
0: حاضر
1: هاي رجع الدورة لأربعين يوم بكره على الله لقديش بترجع.
0: حاضر حاضر حاضر
1: بتمنى منك نسمع الخبر حقيقي.
0: بس الامانة رديت عليهم هيك يعني حكيت معهم بنفس الطريقة اللي بتحكي معي فيها الامانة هو
1: انه انا اسمع صل على النبي
0: عليه الصلاة والسلام
1: انا اذا بدك تسأل عني بخوفش ولا
0: يا زلمة وانا بقول لك على الخوف انا
1: بدك تجيب رئيس البلدية بعرف شو بحكي له بعرف شو ارد عليه
0: لو انا
1: لانه بس انا بقول لك هلا طلع يغني بخمسة انا الموظف ما له ما بغني له بحكي لك اياه
0: ما حكيت
1: اللي بحكي له اياه لازم انا المسؤول اللي طلع قال لي 25 يوم واليوم 38 يوم انا حاليا كنت في القسم بقول لي 38 يوم الدور قال له شو السبب؟ فيش مية بتجيناش مية
0: طيب حاضر خلص ماشي
1: شكرا لك
0: تكرم عينك على راسي على بيك صحيح قالوا لهم 25 يوم أنا سمعت قال 25 يوم 38 الأيام هاي 33 في فرقية بتفرق 30 عن 35 عن 3 صحيح

هذا كل بكلك بلاد برا لا عندهم هذا النظام، ولا بتيجي بتحفر لك حفرة تحت الدار جنبك وبتطلع نبعة وبتعيش وخلص هيك هيك هيك. الكينونة تبعت الكينونة تبعتهم كلك. احنا بتكون المية تحتيك، واذا انت زلمة انزل لك مترين جيب هالمية هاي.

طيب هذا موضوع بلكي نحكي فيه مع الاخوان في البلديه انه شو وضع الميه. طبعا انتم تكونوا متاكدين من شغله، ميه وكهرباء وغير وغيرات، وهذا كله مرتبط بالخواجه. اذا الخواجه قال كين كين، مش كين ما كينش، من الاخر

0: Sabe de quoi dire un mètre. هات لها كرسي جنبها.
1: كتاب الهوى خبيني انا زهره حمرا بأول

0: والله يمكن يكون شماع، شو بعرفني أنا يعني، برضو أنا ما تشدوش على كلامي، لا أنا بلدية ولا أنا رئيس بلدية، بس هو هيك المية اللي عندنا إحنا بنجيبها من مكروت الإسرائيلية، ما يعني وفي عندنا أكم من بير أصلا ناشفات فيش فيهم مية، يعني يدوب بضخوا مش عارف إيش، ونصهم خربانات كمان، والمضخات اللي بنجيبهم سبحان الله بنجيبهم خربانات، دائما بيخربوا دائما بيخربوا، يا إما سوء استخدام يا إما ما بعرفش. فهل إنه في ليش الخواجة رضيان عن رم الله؟ والله ما بدري شو رم الله، رم الله رم الله. طيب تعالوا تعالوا تعالوا أوديكم ولا بجيبكم، خلينا نحكي مع مهندس مصعب عبيد ومدير عام دائرة المياه والصرف الصحي في بلد الخليل. باش مهندس صباح الخير.
1: صباحك أخي عادل، صباح المستمعين جميعا.
0: كيف حالك؟
1: الله الحمد لله، من الله الحمد، طول ما يدوب خير احنا بخير.
0: الله يرضى. هذا بكلك يا سيدي، أول ما شو اسمه كانت دور المي وصل 25 في البلد، اليوم تفاجأنا الناس بيحكوا عن 33 و35 و38 صار الدور، وتقولناش بكلك من الآخر، بكلك إنه تقولناش الإسرائيليين شو اللي صار، شو موضوع المية.
1: أول شيء الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك.
1: إحنا لغاية الأسبوع الماضي أو منتصف الأسبوع ما قبل الماضي كانت دورة المياه منتظمة جدا وما كان في أي تأخيرات عليها.
0: نعم.
1: صارت في حالات صيانة نحكيها صراحة. حالات صيانة عند الجانب الآخر تبلغنا فيها، أثرت على جدول التوزيع، يعني كان في انقطاع صيانة 4 أيام متتاليات. هذول حملهم البرنامج، احنا اليوم صح وصلنا 33 يوم او 34 يوم، لكن الوضع مصر عليه، الوضع مش زي السنة الماضية، صح الجدول مد، بس لكن اذا نحكي مقارنة بالسنة الماضية زي اليوم كنا حوالي 75 يوم، ال 35 او 33 مش قليل لكن مسيطر عليه. احتياج الناس للمياه تقريبا احنا مع احتياجهم نعطيهم الدورة، يعني الناس قدرتها التخزينية حوالي 33 إلى 35 يوم، فشوية يعني بنحكيها طلب على التنكات، احنا بنشوف كيف الطلب على التنكات، طلب على التنكات قليل يعني ما بتجاوز 50 تنك في اليوم، فهذا بدل على انه احنا لسه مسيطرين على الوضع، وان شاء الله يعني نضلنا خلال الفترة القادمة مسيطرين عليها. احنا بنحكي عن امور خارجة عن ارادتنا صراحة، اعمال الصيانة اللي بتصير على المصادر هي مش بين ايدينا، لكن في اخبار منيحة ان شاء الله، يعني تبلغنا من صدر المياه إنه راح يكون في خلال اليومين ثلاثة القادمات تشغيل الأبار، وراح يكون في مياه لمنطقة الجنوب إن شاء الله، هي بتحسن الوضع وبتحسن الكميات اللي واردة للجنوب، تحسن جدول التوزيع إن شاء الله.
0: هم بيعملوا صيانة ولا حجة هاي؟
1: الإسرائيليين يعني حسب البوادر الموجودة لا بيعملوا صيانة.
0: بيعملوا صيانة. وبالتالي
1: البوادر الموجودة يعني. لأنه بتجي ترجع المية منيحة فلا بيعطوا بيقطعوها ساعات إنه في حالة الصيانة بتعاود ترجع كويسة، يعني البوادر مش زي السنة الماضية إنه كانت يخبرونا إنه في صيانة أو إنه ما فيش سبب. لا السنة هاي كان في بلاغ واضح إنه أعمال الصيانة، وهي الأعمال الصيانة يعني انتهت خلال اليومين اللي عدوا أو الثلاثة اللي عدوا. لكن احنا بنتامل في تشغيل البئر الجديد يعني يعطي كميه مناسبه.
0: بئر لنا ولا لهم؟ هذا لنا ولا لهم؟ ولا
1: بئر رصد المياه؟ بئر رصد المياه. فالمتوقع يعطي كميه كويسه، وتكون الكميات على الجنوب يعني تتحسن، تكون افضل من الفتره حتى اللي سبقت هذه.
0: يعني الناس قالوا كمان شغل انه يعني ليش بنقارن دائما بالأسوأ، يعني ليش بنقارن بالسنه الماضيه، ليش ما نقول إنه كمان ال 35 بعيدة وال 25 كمان بعيدة، وإنه كتش ممكن نصل لمرحلة استقرار مائي باش مهندس؟ وأنا يعني بعرف الظروف وأنا عايش في البلد سياسية ومخلوطة كلها في بعض، بس كيف ممكن نصل لحالة استقرار مائي؟
1: إيش أكيد إحنا في المدينة أو في بالأحكي كمثلاً مصادر المياه اللي عندنا اللي تابعة لصدة المياه هي مصادر قليلة، والمصادر الأكبر هي تابعة للجانب الآخر. فإحنا نحكي الحنفية الأساسية موجودة وين؟ موجودة عند الجانب الآخر، فتحقى علينا إحنا أخذنا مية وناخذ في اليوم، أغلقها علينا وأعطاني حسب ما هو يرتقي، هي تسللت علينا وصارت تطلع الدورة. لكن الخطة الاستراتيجية مع صدة المياه الفلسطينية، يعني احنا بدنا نحكي خلال سنة 27 و 28 راح يكون في مصادر جديدة لمنطقة الجنوب، مصادر راح تخدم الجنوب بشكل كبير بشكل واضح، فراح يقل دور التوزيع. احنا بنطمح انه يصير عندنا المية كل يوم صراحة، مش كل 30 ولا 25 يوم. احنا بنواسي حالنا لما بنحكي افضل من السنة الماضية.
0: بدكول يعني الواحد
1: السنة الماضية ما عدى زيها، نحكي بصراحة على تاريخ بلدية الخليل كاملة، مدينة الخليل حتى الجنوب كامل كمحافظة كاملة ما عدا مثلها.
0: بس والله انا يعني ببالي نقطة، انه لما بكون وضع المي صعب، هل هو اداء بلدية وموظفين ومجلس بلدي، ولا مزاج الاحتلال كان 1-2-3؟ يعني هل هي شطارة في المجلس الحالي وعدم شطارة في المجلس قبله، ولا ما هو انت كنت موجود في التنين في الحالتي؟
1: صحيح. هلا شوف، احنا بدنا نحكي على خطط التوزيع وآلية التوزيع الموجودة. اذا احنا كل سنة بنطور حالنا وبنتعلم من المشكلات اللي كانت سابقة بنتقدم فيها، يعني نتعلم من الأخطاء بدنا نحكي، أو بنتعلم من الأزمات اللي صارت. إحنا طريقة التوزيع السنة أو آلية التوزيع والعمل الميداني اللي بيصير مختلف جدا كمان عن السنة الماضية. طورنا في الآلية ونقدر نواجه الأزمات. إحنا لو بدنا نشتغل زي السنوات الماضية واللي قبلهم، كان اليوم جدول التوزيع أكبر من هيك، لكن طورنا آلية التوزيع، طورنا العمل. انت شفت خلال الفترة القصيرة القادمة اللي هي فترة 100 يوم قديش كان في تمديدات لأعمال المياه وتحسينات وتصويبات وعمل لقطعات ووصلات جديدة. هاي حسنت عملية التوزيع. هنحكي خطط 100 يوم ساعدت جدا في تحسين الوضع المائي.
0: طيب. استاذنك بهالمداخلة بعد اذنك. اذا ظلت معي يعني مداخلة واحدة وبنروح للألوم.
2: يعطيك العافية يا أخي.
0: يا هلا، تفضل.
2: أنا حكيت معك، أنا بسمع الأخ مصعب بقول من 33 ل 35. أنا حاليا كنت عنده في القسم المياه، بحكي لي الموظف 38 يوم دورة المياه. كيف هو بحكي 33 ل 35 والموظف المسؤول عنه على التوزيع بقول لك 38 يوم؟ يفهمني مين من مين أنا أصدق، أو مين أسمع، أو مين أقول إنه الصح؟
1: بدك أجاوبك جواب يقنعك وجواب يشفي صدرك.
2: طبعاً
1: أنا بعطيك المتوسط تبع المدينة بشكل كامل. هلأ ممكن أنت جيت عند الموظف أعطيته منطقتك اللي هي منطقتك يجي فيها الجدول أو المسار الطويل. إحنا المدينة عندنا 4 أو 5 مسارات على توزيع، في منهم 30 وفي منهم 38، لكن متوسطهم 34-35 يوم. أنا بعطي المتوسط العام للمدينة كلياتها. هلا انت ممكن تكون على متوسط على المسار الطويل، اطول مسار اللي هو واصل 38 او 37 يوم، فطبيعي يعطيك بالضبط قديش دورتك، لانه انت جيت حددت المكان وحددت وين مسارك او منطقتك الموجود فيها، فطبيعي يعطيك اياها. انا بعد لما اعطي بشكل عام للمدينه، متوسط المدينه كامله وليس مناطق.
2: طب ماشي، حلو كلامك، بس يعني اذا انا مثلا ساكن في منطقه 38 يوم، اللي ساكن قبلي بياخد 35 يوم ولا 33 يوم؟ يعني قصدك متوسط
1: ساكن قبلك؟ لا، هي مسارات
2: المدينه. كيف صارت يعني؟ كيف صارت
1: هي المدينه مقسمه مسارات؟
2: ماشي، مقسمه مسارات. ليش ما تعطيني انت نفس المسار اللي هو ابو 33 يوم؟ ليش انا تعطيني 38 يوم يعني؟
0: رجعونا لباش مهندس مصعب، لانه يعني ممكن سؤال انه مثلا ليش في مسار يعني 38 وفي مسار
2: يعني
0: خمس؟ ايوه،
2: شو يعني السبب انه انا مسار يكون 38 ومسار غيري 35 ولا 33؟ فهمني شو هالمعادله.
0: طب نفهم روك علي، انا مش مصعب ولا رئيس البلدية.
2: احكي لك انا عشان توصل الرساله.
0: طيب يعني. معنا رجع باش مهندس. هلا سؤال محق، ويا ريت انه نفهم الاجابه، انه ليش في ناس ممكن 38 وناس 33 وهيك؟
1: شوف اخي عادل، احنا طبيعه توزيع المدينه الانابيب الموجوده فيها بنشتغل على عده انظمه. يعني احنا جينا اخذنا ارث موجود في المدينه هو شبكتها، الشبكه اللي طولها 620 كيلومتر موجوده شبكه مياه. هذه الشبكه الموجوده احنا بنطور عليها يوم والثاني. يعني زي ما قلت لك، السنه الماضيه ما كانت شبكتنا زي اليوم، زي السنه اللي اشتغلنا فيها بخطط 100 يوم، اتطورنا عليها. السنة القادمة بتكون كمان شبكتنا مطورة بشكل أفضل. إحنا كل التطورات اللي بنعملهم عشان نرجع نجمع كل المسارات تأخذ نفس الوقت ونفس طريقة التوزيع. المسار الطويل يأخذ من كمان مسار قريب إله عشان يحافظ على نفس دورة التوزيع اللي هو ماخذ منها. إحنا كل التطورات اللي بنشتغلها عشان نعمل عدالة في المدينة ومساواة في المدينة. أنا برجع بحكي هذا إرث عمره 50 أو أكثر من 50 سنة، ما بقدر اليوم وليلة أطوره. لا، أنا بشتغل كل سنة عن الثاني بكون بطور، بحفظ تطوير جزئي، تطوير مش سريع الوتيرة، لكن تطوير بحقق العدالة في المستقبل
0: إن شاء الله. وإحنا هذا اللي بنتمناه. وأنا يعني بدي أحكي رأيي الشخصي في هذا الموضوع، بأنه حضرتك باشمهندس مصعب حدا يعني في موقعه الصحيح للأمانة. الله يعطيك العافية، والله يعطيهم العافية جميعا. أكيد أنا هذا إشي يعني ما بجامل فيه والله، يعني أنا بعرف بخلفية عمل حضرتك وأنه شو الجهد اللي أنت تشتغلوا. والله يعطيك العافية. شكرا، وشكرا للأخ الكريم كمان بس مهندس مصعب عبيده، شكرا جزيلا لوجودك معنا مسؤول دائرة المي. قديش اليوم هي أمورنا معقدة ومكركبة. بعيد أنا بعيد جملة حكيتها قبل شوي، ما ربنيش على إنه إحنا عايشين في وضع طبيعي، إحنا عايشين في وضع استثنائي والله العظيم. تكركبت على حياتنا الخاصة، يعني إحنا في دورنا كنا متعودين على نظام حياة معين مثلا، تمام؟ مش يعني كل حدا له نظام حياويك، تقولوا لي انه ظل طبيعي زي ما هو، بتتخوثوا على بعض، نتخوث على بعض، كل نظام حياتنا تشكلب يعني من الف لياء لكذا. الامور اللي فيها تقصير بعد عن 70 بالكندرة بنحكي فيها، ما عندي مشكله، ومع مين مكان ولمين مكان وشو مكان الموضوع، لانه هذا حقنا كمواطنين وحقنا كناس عايشين في هالبلد إنه نعرف كل كبيرة وصغيرة وهي التفاصيل ونخش فيها وإلى آخره، طالما إحنا يعني جزء من هذا الحال اللي موجود، وطالما إحنا قاعدين بندفع ضريبة وجودنا في هذا البلد، فمش معقول نظل إحنا فقط الحلقة الأضعف، وإنه إحنا كمواطنين مناش دخل وكذا. ومن هذا الكلام، هذا كلام بدنا نحط له نقطة ونحط له ونصيره. ولكن في مرات بيكون أمور خارجة عن الإرادة، هاي يعني كمان إحنا بدنا نتفهم يعني هيك وهيك، وكل الملفات جاية مع بعض وكل الدنيا خاشة في بعضها. في عندنا ملف تاني بدنا نحكي فيه، هو ملف له علاقة بالعمل النقابي، له علاقة بالعمل المؤسساتي، بالعمل المهني، بعض المهن، بعض الوظائف، بعض القطاعات صارت تهتم بحالها وتلايم وراقة أكثر وأكثر، ومن ضمنهم العاملين في التسويق والمبيعات ومندوبي المبيعات. وهذا نظام عملي موجود في البلد، يعني في ناس بتتحرك 24 ساعة على 24 ساعة في البلد، كمان إلها حقوق وعليها واجبات، كيف بتنظم عملها، كيف كمان ضروري يعني وخصوصا تبعين مندوبي المبيعات، إنه كيف مثلا سعد مندوب مبيعات لشركة مية وشادي مندوب مبيعات لشركة مية تانية، كيف العلاقة بينهم، كمان بدها تنظيم. فبعتقد صار يعني ووصلوا لإنهم أسسوا نقابة اسمها نقابة العاملين في التسويق والمبيعات. لنحكي مع رئيسة معتصم أبو عجمية. أخي معتصم يسعد صباحك.
3: صباح الخير، حياك الله.
0: أهلا وسهلا. رئيس نقابة العاملين في التسويق والمبيعات، وبعتقد أنه يعني إحنا مسكنا طرف خيط بهاي القصة، ضرورة تنظيم هذا العمل وهذا القطاع. قديش أنتوا، قديش عددكم، شو طبيعة النقابة، شو طبيعة شغلكم، وهاي التفاصيل كلها.
3: اولا صباح الخير وشكرا على الاستضافه الكريمه اخونا احمد
0: حبيبي.
3: طبعا يسعدني ان التقي بكم المستمعين الكرام.
0: يسعدني
3: النقابه اللي نامل انها تكون بيتنا وبيت كل العاملين في قطاع المبيعات والتسويق.
0: كل احترام.
3: طبعا احنا يعني مجموعه من العاملين في المبيعات والتسويق كمندوبين مبيعات في محافظه الخليل. التقى طموحنا واهدافنا مع بعض من اجل عمل كيان وجسم نقابي يلبي طموحاتنا واهدافنا. طبعا نعم. في عندنا مجموعة من الأهداف. احنا تقريبا يعني احنا أهدافنا كثيرة وأمورنا اللي احنا بدنا نرتبها كبيرة، بس احنا صراحة بلشنا بخطوات بسيطة نأمل انها تكمل وتتنمى ان شاء الله بالوقت القريب. طبعا من ضمن الأهداف اللي احنا بلشنا نشتغل عليها هي تحسين ظروف العمل والدفاع عن حقوق العاملين وحماية مصالحهم المهنية. طبعا من ضمن الأشياء اللي احنا كمان بدنا نشتغل عليها تعزيز أخلاقيات المهنة وتحسين أداء العاملين بالتسويق والمبيعات. هذا قطاع كبير وبحاجة انه نهتم فيه ونرتب أموره. عندنا كمان تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والورش المهنية وتبادل الخبرات مع المندوبين. طبعا بأكثر من قطاع، احنا بحكي عن قطاع المواد الغذائية وقطاع المنظفات، قطاع التجميل وقطاع المواد الاستهلاكية والبلاستيك ومواد البناء، يعني خلينا نحكي نشمل كل المندوبين كتسويق ومبيعات في محافظة الخليل. طبعا في من ضمن الأهداف توظيف العاملين والبحث عن فرص تليق بهم وتحسين مستوى دخلهم ومعاشتهم، والشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة بتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني. آخر نقطة كانت عندنا اللي هي تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للأعضاء المنتسبين في النقابة.
0: كثير حلو. مجرد إنكم عملتوا نقابة وفكرتوا بهذا الموضوع وأسستوا هذا الإشي، هذا قطعتوا أنتوا شوط كثير كثير كثير كثير طويل حقيقة يعني في هذا الموضوع، وبالتالي يعني مبروك أنه أنتوا عملتوا هون وقدرتوا. ما بعرف قديش اليوم عندكم الهيئة، هل هي على مستوى الخليل على مستوى الوطن، طموحكم تصير أكبر من هيك؟ هل في لكم مثلا بلشتوا بدكم تشبكوا مع نقابات على مستوى المناطق الإقليم؟ هاي التفاصيل يعني بتطلعوا لقدام أكثر فيما يخص ترتيب الأوضاع الداخلية، يعني زي ما بقولوا هاي بتجي أكيد يعني ضمن العمل.
3: أكون عادل، أنت زي ما بتعرف طبعا الطموحات والأشياء اللي مطبوح لها كبيرة.
0: نعم.
3: بس إحنا صراحة في ظل الوضع الموجود في البلد، يعني إحنا بدنا نبلش بمحافظة الخليل.
0: حلو.
3: طبعا الفكرة والطموح إنه بتصير نقابة عامة إن شاء الله على مستوى الوطن.
0: كل احترام.
3: طبعا أنت بتعرف قطاع المبيعات والتسويق من أهم القطاعات في سوق العمل، وبيضم المئات من العاملين في هذا القطاع.
0: صحيح. صحيح.
3: وبس وإحنا صراحة نسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
0: انتوا ويعني بلا مؤاخذه، ويعني في قطاعين في البلد، سائقي العمومي مندوبي المبيعات، هذول هم اللي لو وقفوا هذول القطاعين احنا بنتوقف البلد خلاص
3: 100%. هلا احنا صراحه احنا اليوم احنا اخذنا الترخيص تقريبا من 10 ايام.
0: حلو.
3: في صدد انه احنا ناخذ مطار يعني ان شاء الله في مدينه الخليل تقريبا. رتبنا مع مشكوره جمعية سيدات الخليل إن شاء الله راح يكون مقرنا بالفترة المقبلة عندهم.
0: حلو.
3: إحنا مجموعة من 9 أعضاء اللي هي الهيئة الإدارية، عملنا هيئة إدارية وطلع لنا هيئة عامة. إحنا اليوم بنضم تقريبا على خلينا نقول المسجلين، بس يعني لحد الآن ما التزمنا في التسجيل كامل، تقريبا إحنا 500 مندوب مبيعات. الملتزمين والمسددين واللي بلشنا نشتغل معهم تقريبا 200 عضو، نأمل إنهم يكونوا 800 عضو. إحنا عملنا دراسة سابقة، إحنا الفكرة كانت بال 2021، عملنا دراسة عن محافظة الخليل فيها تقريبا 800 مندوب مبيعات.
0: أوف والله جيش، مش نقاش.
3: وإذا أزيدك من شعر بيت بموضوع فلسطين كاملة، إحنا بنحكي عن تقريبا 4000 مندوب مبيعات تسويق ومبيعات.
0: لا بدكم نقابة، في اتحاد بدكم مش نقابة.
3: صراحة كان الهدف إنه إحنا نعمل، كانت التحديات كبيرة. نشكر الكل اللي ساعد في هذا الموضوع، الآمن بالفكرة. في مؤسسات كتير دعمت الفكرة، توجهنا لكتير ناس، والحمد لله كانت الأمور أخذت وقت صراحة، بس الحمد لله نجحنا وبلشنا بالخطوة الأولى، وإن شاء الله بهمة الجميع بننجح، وبكون بدعم الجميع برضه بننجح. وإحنا يعني بنأمل إنه نعمل شراكات مع القطاع الخاص، مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية كمان، ونشكر وزارة العمل على المساهمة والمساعدة في نجاح هذا المشروع.
0: كل احترام. احنا يعني بدنا نعتبر هذا التليفون بداية مبارك لكم، ودعوة بالتوفيق والعمل أكثر وأكثر، وإحنا أكيد حنكون أول ناس نفتح باب الشراكة والخدمة المجتمعية كمان من خلال يعني هذا القطاع ومن خلالكم لنعزز هذا التواصل وهذا الشراكة. أنا بدأ أتمنى لكم التوفيق أخوي معتصم.
3: شكرا جزيلا.
0: احترامي لحضرتك ولكل زملائك ولكل الهيئة العامة. أنت بتحكي عن جيش حقيقة في نقابة العاملين في التسويق والمبيعات. كان معنا رئيس النقابة معتصم أبو عجمية، وأعطانا هيك رؤوس أقلام، أهدافهم طموحهم كبير وعالي وكثير منيح، وإن شاء الله بتكون هاي الانطلاقة من الخليل لتكمل على كل ربع الوطن، وتكون نقابة قوية تحمي أول شيء العاملين في هذا القطاع وتحقق كل حقوقهم وتحصل كل يعني وتحميهم وتدافع عنهم، لأنه هذا عمل النقابات، وكمان تكون مؤثرة بالمجتمع وقادرة على أن تحرك المياه الراكدة لما بيكون في ضرورة لأن يكون لهم كلمة، وهذا عمل كمان النقابات في المجتمعات.

يا آخر ما تبقى من أوراق طلة صباح لهذا اليوم سيداتي وسادتي، وقع نظري على هذا العنوان الاجتماعي بالعلاقة ما بين الآباء والأبناء، وهذه العلاقة التي تضطرب أحيانا نتيجة الإكثار من النصائح والإكثار من اللوائح والإرشادات والتعليمات وما إلى ذلك. بكلك يحاصرك والدك بالنصائح، هكذا توازن بين استقلاليتك وبرك بهم. يعني أنت مش عارف بدك يعني تكون شخصيتك وكذا وحياتك وهاي التفاصيل، وما بدكش تكون من يعني الأبناء العاقين. في مرحلة العشرينيات والثلاثينيات من العمر يجد الشباب أنفسهم في خضم معركة هادئة على جبهتين. الأولى هي بناء الاستقلالية وتشكيل الهوية الخاصة مهنيا وشخصيا وغيره، والثانية التعامل مع حبل لا ينقطع من التوجيهات والنصائح الأبوية والتي تحتاج لطريقة تعامل ذكية ودبلوماسية، إنه كيف أنت توازن ما بين شخصيتك وما بين الإرشادات والنصائح والأمور اللي. فكثيرا ما تتحول التجمعات الأسرية إلى ساحات للصدام الفكري بين الآباء والأبناء بسبب نصيحة حول طريقة إدارة المال مثلا أو اختيار الشريك أو مسار العمل، إلا أن النضج الحقيقي لا يبدأ بإثبات خطأ الوالدين، بل من إدراك التحول العميق في أدوار الرعاية العاطفية، ويتراجع دور الوالدين بوصفهما مصدر سلطة مطلقة ليبدأ دورهما كبشر يحتاجون إلى التفهم والأمان والتواصل. كي نفهم سبب إصرار الوالدين على تقديم النصائح المستمرة، علينا النظر إلى المرحلة العمرية التي يمران بهما. ففي الوقت الذي تنطلق فيه أنت نحو ذروة شبابك، يمر والداك إما بأزمة منتصف العمر أو بداية الشيخوخة والتفكير في التقاعد. وفي هذا السياق توضح المستشارة التربوية دينا مراد بأنه تكمن المشكلة في اعتياد الوالدين طوال حياتهم على امتلاك نوع من السيطرة، بيكونوا هم تعودين. وبكل لك بسمع كثير من الأباء، ويمكن احنا كمان اليوم صرنا بهلا، انه قد ما يكبر ابنك بضل تحس انه بحاجة لوصاية انه بحاجة ل يعني بذكر قصة انه في موضوع كيف علاقة الأباء بالأبناء، انه في حدا يعني كان متعود انه هو كأب يعني على مستوى مصروف الحياة، يعني مصروف اليومي أو الدراسة أو غيره وغيراته. ففي واحد من الأبناء كبر وهو بياخد مصروف ودرس بياخد المصروف، تخرج وصار يشتغل وتجوز، وكل فترة وفترة أبوه بحط بعطيه كله، يابا والله معي، بقال له ولا يمكن أكسر هذه العادة، يابا أنا بعطيك، يعني أنا الحمد لله ربنا كذا وهيك، بكله ولا يمكن أنا بدك تاخد مصروفك. فهو هاي بتفسر أنه كيف ينظر الآباء إلى الأبناء، كيف تنظر الأمهات كمان إلى الأبناء، بأنه قد ما يكبر ولو صار متجوز وراء عر أولاد زي ما بقولوها، بظل في نظرك ولد، بظل في نظرك ابنك يعني، وأنه أنت ممكن تنصحه. ولكن في بعض الأحيان بتخش الأمور على بعضها، بتكون النصيحة من منظور واحد فقط، أو بتكون كيدية، يعني مش كيدية بمعنى الإساءة أو أنه أنت ما بدك مصلحته، لا بتكون حرص زيادة أو عدم تقدير مهم كثير. بتصفي كيف الابن أو البنت يستقبلوا هاي النصيحة ويتعاملوا معها، وهم شايفين انه في هذا الاتجاه حياتهم يعني هيك او هيك في بعض القضايا. بتصير مرات النصيحة الأبوية اكثر من مجرد رأي كلاسيكي ومحاولة غير مباشرة للقول احنا هون يعني انا ابوك، يعني او هاي امك تيجي بتقول لك انا كل هالعمر كذا ومش عارف شو، مش رادد علي، رادد على وحدة جايبها مش عارف ايش. طبعا بتصفي هاي وحدة، قال يعني انه انت جايب وحدة ابصر من وين وماشي، أو بتصير هاي مرات بتدخل الأسر في دوامة الخلافات ودوامة الأبعاد اللي من هذا النوع. كيف تحل المشاكل وكيف تحل العقد في هذا الموضوع؟ في التعامل مع الأباء عند قراءة توجيهاتهم من منظور منطقي محض. على سبيل المثال عندما يقول لك والدك هاي الوظيفة مش مناسبة لك، روح دور لك على شغلة أفضل، أو دوح شوف لك عمل يعني دائم أو إلى آخره، هو ما بيهاجم طموحك، هو يعني من تجربته ممكن في الحياة بيقول لك إنه الوظيفة الدائمة الحكومية مثلا هي دائمة أكثر، هذا العمل مش عارف شو بخاف عليك من هاي الأبواب، يعني من هاي الكذا. هلأ كيف أنت بتتعامل مع هذا الموضوع؟ ممكن يكون في عندك طموح أكبر إنه أنت تصير صاحب عمل لقدام، ففهم الدافع العاطفي مرات بيخليك ترد بطريقة محترمة لبقة ما بعرف إيش بهذا المنطق.
وتحويل نظرتك للنصيحة من كونها محاولة لتقييد حريتك للتعبير عن القلق والرغبة بيعطيك كمان مفتاح سلام قوي إنه أنت في ناس قاعدة بتفكر معك، في ناس قاعدة

بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطار.

صباح الخير يا قلوب بتحب الخير دوم، صباح الخير يا ضحكة بتزيح عنا الهموم، صباح الخير يا رزق من الكريم القيوم، ويومكم بإذن الله كله خير وإن شاء الله يدوم. تحياتي معدة ومقدمة البرنامج ننسى عطلة، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية. رح نبدأ مشوارنا عبر أثير راديو موال على 101.7 FM. كونوا معنا.

إذا صباح الخير لكل المستمعين من وين ما كنتوا عم تسمعونا، للي موجود بالبيت، موجود بالسيارة، موجود بالشغل برا وما بسمعنا، برضو صباح الخير لكم. ومش كل الخير لازم يكون بصوت عالي، ومش كل مساعدة لازم الناس تعرف عنها. مرات أحلى أنواع العطاء هي اللي بتوصل بصمت من غير ما تجرح كرامة حدا، ومن غير ما تحسسه إنه محتاج أو إنه أخذ فضل من غيره. في ناس رغم قلة إمكانياتهم قلوبهم بتكون غنية بالرحمة والمحبة، بعطوا من تعبهم وبيساعدوا غيرهم، وبيآمنوا بأنه الإنسان وقت الشدة لازم يوقف جنب أخوه الإنسان. اليوم بفقرة نفوس كريمة رح نسمع قصة بسيطة أبطالها ناس بسطة لكن اللي عملوه كان كبير. إسا بتذكرنا أنه مساعدة المحتاج مش بس إنك تعطيه، الأجمل إنك تعطيه وبتحافظ على كرامته وتخلي إيدك اللي بتساعده ما تجرح قلبه. رح نسمع سوا قصة نستر بعدنا. بقول الكاتب: كنت ببعت خادمة فقيرة حتى تشتري لي كيلو من التفاح في أيام مختلفة، لما بتيجي للبيت لتخدم مرة بالأسبوع، فلاحظت إنها بتجيب كمية من التفاح بتزيد نص كيلو عن المطلوب والسعر واحد. تكرر هذا الشيء بصورة ملفتة، فشفت إنه أحسن إشي إني أتابع الموضوع بمعرفتي من دون سؤال الصبية. رحت للبياعة وهي مرة فقيرة كمان كبيرة بالسن، قلت لها: فلان بتاخد مني كمية من التفاح أكتر من الوزن المطلوب. فقالت البياعة بكل هدوء: فلان مرة فقيرة وبتربي أطفال، فإذا اشترت إشي مني فأنا بعطيها فوق ما بتطلب بكتير، نحن الفقراء لازم نستر على بعضنا. البياعة فكرت بأنه الخدمة بتشتري التفاح لأولادها، فصارت تعطيها أكتر من حقها وما رضيت بأنها تشعرها بهذا الشيء حتى ما تحرجها. قلت بيني وبين حالي: الدنيا غريبة فعلا، بياعة فقيرة ما بتحصل لقمة عيشها إلا بالكد والتعب، بتعرف المشترية المسكينة فبتتصدق عليها من دون ما تحسسها بفضلها، وبتشوف بأنه هذا الواجب لازم يتكرر كل ما إجت لتشتري. بتشوف الأغنية من اللي بتنمد ناحيتهم الإيدين المسكينة بتسأل عن لقمة عيش، فما بتلقى غير الطرد والإزدراء. فهل يا ترى ممكن يتعلم الناس؟ سؤال مش صعب، بس بدنا مين يجاوب عليه في وقتنا هذا.

أكل الضرب. لما نسمع حدا بقول لما عرف أبوه شو صار أكل الضرب، أكيد ما منقصد إنه قاعد عطاله أكل الضرب مثل الأكل. هذه عبارة شعبية منستخدمها بمعنى إنه الشخص تعرض للضرب أو لعقوبة قاسية بسبب عمله أو غلط ارتكبه. طيب ليش بنقول أكل الضرب؟ باللغة المحكية كلمة أكل مش دايما إلها علاقة بالأكل، أحيانا منستخدمها بمعنى إنه الشخص تلقى أو تعرض لشي بكثرة أو بقوة. مثلا منقول أكل هوا يعني طلع ومشي بسرعة وترك المكان. أكل مقلب يعني انخدع أو وقع بمزحة. أكل بهدلة يعني تعرض لتوبيخ أو الإهانة. وأكل ضربة يعني تلقى ضربة. فعبارة أكل الضرب معناها أنه تلقى ضرب أو عقاب، وكأن الضرب نزل عليه مرة واحدة ورا ليش نقطع الخط؟ الصوت. مثال كسر الشباك وهو بيلعب، ولما عرف أبوه أكل الضرب. واليوم كتير ناس بيستخدموا العبارة بشكل مبالغ فيه أو للمزاح حتى لو ما كان في ضرب فعلا. مثلا تأخرت عن الشغل، أكلت محاضرة من المدير، يعني المدير وبخه كتير مش إنه أكل إشي حقيقي.

وأصل كلمة دكتور مش بس للطبيب. لما نسمع كلمة دكتور أول إشي بيجي عبالنا هو الطبيب اللي منروح عنده لما نمرض، بس يا ترى هالكلمة دكتور كانت من البداية مرتبطة بالطب؟ الحقيقة أنه كلمة دكتور أصلا أقدم بكتير من مهنة الطب. الكلمة جاي من اللغة اللاتينية من كلمة دكتور، ومعناها الأصل المعلم أو الشخص اللي بعلم الآخرين، لأنها مشتقة من الفعل اللاتيني دوتشيري يعني بعلم. في العصور القديمة كان لقب دكتور يمنح للأشخاص اللي وصلوا لمرحلة عالية من العلم والمعرفة، خصوصا العلماء الأساتذة في الجامعات. يعني كان المقصود شخص عنده علم كبير وبيقدر وبيقدر يعلم غيره. مع تطور العلوم صار اللقب يستخدم كتير مع الأطباء، لأنه الطبيب لازم يكون صاحب معرفة ودراسة عميقة في مجال الطب، فارتبطت الكلمة في أذهان الناس بالطبيب تحديدا. لكن لليوم كلمة دكتور مش معناها طبيب فقط، فنقول مثلا دكتور في الفلسفة، دكتور في التاريخ، ودكتور في العلوم، لأنها بتشير لشخص حصل على أعلى درجات الدراسة الأكاديمية وهي درجة الدكتوراه. الطريف إنه كلمة بسيطة بنستخدمها كل يوم تحمل وراها قصة طويلة من تاريخ التعليم والعلم. يعني نحن لما نقول دكتور نحن مش بس بنحكي عن شخص بيعالج المرض، لكن عن شخص وصل لمرحلة من المعرفة بتأهله لا يعلم ويشارك علمه مع الآخرين. ملاحظة بسيطة، في الاستعمال العربي اليوم صار لقب دكتور مرتبط غالبا بالأطباء، لكن معنى التاريخي أوسع بكتير.

وكل العلل دواها الفلوس، يعني في منهم، في منه كتير خاصة بهذه الأوقات. وليش مننفخ على الشمعة بعيد الميلاد؟ كل سنة لما يجي عيد ميلاد حدا منا بتتكرر نفس اللحظة الجميلة، الكل بيجتمع حوالين قالب الكيك والشموع مضواي، صاحب العيد بسكر عيونه وبتمنى أمنية وبعدين بنفخ وبطفي الشمع. بس يا ترى ليش صارت العادة جزء أساسي من أعياد الميلاد؟ وليش منطلب أمنية قبل ما نطفي الشمعة؟ الحكاية بترجع لزمن بعيد، بحيث كانت النار والشموع إلها رمزية خاصة عند كتير من الشعوب. كان الناس بيعتبروا النار مصدر نور وحماية وبربطوها بالأمل والبدايات الجديدة. أما عادة وضع الشموع على قالب الكيك فبترجع بشكل خاص لألمانيا في القرن 18، بحيث ظهرت عندهم احتفالات للأطفال بتتسمى كيندر فيست، وكانوا بحطوا شمع على كل سنة من عمر الطفل كرمز للسنوات اللي مضت وللسنين الجاي. ومع مرور الوقت انتقلت الفكرة لأماكن كتيرة حول العالم، وصارت الشموع جزء من الاحتفال بعيد الميلاد. أما قصة 8 أمنية قبل النفخ فهي مرتبطة بمعتقد شعبي قديم بقول إنه اللحظة اللي بتنطفي فيها الشمعة بتحمل نوع من التفاؤل وتحقيق الأمنيات، خصوصا إذا قدر الشخص إنه يطفي كل الشموع بنفخة واحدة. طبعا هذا مجرد تقليد شعبي جميل، لكنه أضاف لمسة من الفرح والخيال للاحتفال. الحلو في الموضوع هو انه في هذه العادة انها مش بس عن الشموع، هي لحظة توقف بتذكر فيها الانسان سنة مضت وبفكر بالاشياء الحلوة اللي بتمنى انه يحققها بالسنة الجديدة من عمره. يعني لما نطفي شمعة عيد الميلاد نحن مش بس منطفي نار صغيرة، نحن عم نحتفل بالعمر، بالذكريات وبالامل بسنة جديدة مليانة فرح. فشمعة صغيرة فوق قالب الكيك صارت رمز كبير للأمنيات والبدايات الجديدة. ملاحظة صغيرة، فكرة إنه الشموع بتحقق الأمنيات هي جزء من التقاليد الشعبية ومش حقيقة مثبتة، لكنها بقيت عادة محبوبة لأنها مرتبطة بالفرح والتفاؤل.

إذا منعيد على كل شخص اليوم عيد ميلاده كلها وانتم بألف خير، إن شاء الله ينعد على الجميع بالصحة والسلامة، ورح نتابع معكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: راديو موال.

اهلا وسهلا فيكم مره تانية، نورتوا المكان بوجودكم، مبسوطين انكم معنا اليوم واخترتوا تقضوا هالوقت معنا لحتى الساعه واحدة. يا رب تكون هاللحظه خفيفه حلوه وتترك بقلبكم اثر جميل. بحب اذكركم انه بتمام الساعه 12 رح يكون في مقابلة هاتفية عبر الهاتف مع الأستاذ جيريس أبو غنام، مساعد رئيس جامعة فلسطين الأهلية لشؤون العلاقات العامة والدولية، للحديث عن جامعة فلسطين الأهلية بكل تخصصاتها وكيفية القبول والمنح وكل هاي الأمور. إذا كونوا معنا الساعة 12 مع الأستاذ جيريس أبو غنام. ومنتابع وأصل اسم أريحة، حكاية مدينة عمرها ألاف السنين. لما نسمع اسم أريحة أول صورة ممكن تيجي ببالنا هي مدينة النخيل والواحة الخضراء وسط الأغوار، المدينة اللي ارتبط اسمها بالتاريخ والحضارات القديمة. لكن يا ترى هل فكرت اليوم ليش اسمها أريحة ومن وين اجت هالتسمية؟ أسماء المدن مش مجرد كلمات عابرة، مرات كل اسم بيحمل قصة شعب، حضارة وطريقة حياة عاش الناس قبل آلاف السنين. بسبب إدم المدينة ومرور حضارات وشعوب كتير عليها اختلف الباحثين من وين إجا الاسم، لأنه كل حضارة تركت أثر من لغتها وثقافتها. من أشهر التفسيرات إنه اسم أريحة برجع لكلمة كنعانية قديمة هي يرح أو يرح، معناها القمر، وكان للقمر مكانة مهمة عن بعض الشعوب القديمة. عشان هيك في باحثين بيعتقدوا إنه اسم المدينة ممكن يكون مرتبط بالقمر أو بالمكانة اللي كانت عند سكان المنطقة زمان. من هون صار بعض الباحثين يطلقوا على أريحة اسم مدينة القمر. في تفسير تاني، في ناس بربطوا اسم ريحة أو أريحة بكلمات قديمة إلها علاقة بالرائحة الطيبة والعطر، ويمكن هذا الشيء إجا من طبيعة المنطقة الخصبة وكثرة النباتات والأشجار اللي بتميزها. بس حكاية أريحة مش بس حكاية اسم، أريحة نفسها بتعتبر من أقدم المدن المأهولة بالعالم، الناس استقروا فيها من ألاف السنين بسبب موقعها المميز وجود عيون المي فيها اللي ساعدت على الزراعة وعلى بناء مجتمعات وحياة مستقرة. مع مرور الزمن مرت على أريحة حضارات كتيرة وشهدت أحداث تاريخية مهمة وظلت محافظة على أهميتها بسبب موقعها بين الجبال والأغوار وقربها من طرق التجارة القديمة. أريحة اشتهرت كمان بأشجار النخيل لدرجة إنها صارت تعرف باسم مدينة النخيل، لأن النخيل كان جزء من طبيعتها وحياة أهلها من زمان. الحلو إنه اسم أريحة ظل موجود رغم مرور ألاف السنين، يعني الاسم اللي بنسمعه اليوم هو امتداد لاسم قديم حملته أجيال وراء أجيال. فلما نقول أريحة نحن مش بس بنحكي عن مدينة جميلة، بنحكي عن قصة إنسان عاش هون، زرع، بنى وترك أثره لحد يومنا هذا. أريحة، مدينة القمر والنخيل، مدينة بتختصر ألاف السنين باسم واحد. ومثل ما منقول دايما، وراء كل اسم قديم حكاي، وأحيانا بتكون الحكاي أقدم من الذاكرة نفسها.

الله يساعدهم بس على الجو اللي هم فيه. احنا يلا يلا مقلطين مع الطقس كيف هو. ورؤساء دول بيناموا 3 ساعات فشو بقول خبر النوم. الفنلند ممكن ينشر 3 أو 4 ساعات نوم. في ناس كتير بنسمعهم بقولوا أنا بنام 3 أو 4 ساعات وبكفيني، خصوصا بعض الشخصيات المشهورة ورؤساء الدول اللي بيفتخروا إنهم ما بيحتاجوا نوم كتير، لكن مرات بنشوفهم بالاجتماعات حاطين راسهم نايمين. لكن يا ترى هل قلة النوم هاي بتناسب كل الناس؟ وهل الجسم فعلا بيقدر يكمل حياته طبيعية مع ساعة نوم قليلة؟ خبراء طب النوم بيحذروا أن النوم القليل جدا لفترات طويلة ممكن يكون له تأثيرات خطيرة على الصحة، وممكن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة وحتى بيأثر على متوسط العمر. في حياتنا اليومية في ناس كتير مضطرين يناموا ساعات قليلة، مثل اللي بيشتغلوا بنظام المناوبات أو اللي بيعانوا من الأرق أو الأهل الجداد على أطفالهم بصحوهم بالليل. مرات بمروا بفترات طويلة وهم ما بأخذوا كفايتهم من النوم ومع هيك بيكملوا حياتهم. من الأمثلة المعروفة رئيسة وزراء اليابان اللي صرحت إنها كانت تنام حوالي 3 ساعات بس بالليل خلال فترة من عملها. وقبلها كان في شخصيات تاريخية معروفة بنومها القليل، مثل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر اللي كان ينقال بإنها كانت تنام حوالي 4 ساعات، ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل اللي كان ينام قريب 5 ساعات. لكن العلماء بيقولوا إنه الإشي المناسب شخص مش شرط إنه يناسب شخص تاني. فهل فعلا كل الناس بحاجة إنها تنام 8 ساعات؟ الدكتور توم تشامبرز المتخصص بطب النوم بيقول إنه فكرة إنه كل الناس لازم تنام 8 ساعات بالضبط مش قاعدة ثابتة علميا، لأنه احتياج النوم بيختلف من شخص للتاني. يعني في ناس ممكن تكون صحتهم وأدائهم مناسب مع 6 ساعات نوم، بينما ناس تانين تحتاج 8 أو حتى 9 ساعات حتى يشعروا بالنشاط. بيشبه الخبراء حاجة الإنسان للنوم بمقاس الحذاء، ما في مقاس واحد بيناسب الجميع. لكن في نقطة مهمة، إنه أقل من 6 ساعات بشكل مستمر غالبا ما بعتبر صحيا، خصوصا إذا استمر لفترات طويلة. هل ممكن نعيش على 3 أو 4 ساعات نوم؟ إذا الواحد نام 3 أو 4 ساعات لفترة قصيرة ممكن تمر من غير مشاكل كبيرة عن بعض الناس، بس غالبا رح تأثر على التركيز، الذاكرة، والقدرة على إنجاز شغلاتنا اليومية. لكن المشكلة الحقيقية بتبدأ لما قلة النوم تصير عادة وتستمر لسنين طويلة. لأنه قلة النوم بشكل مستمر ممكن ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب، ضعف الذاكرة ومشاكل التفكير، وممكن ترتبط بزيادة خطر الخرف والسكري، زيادة الوزن والسمنة، الاكتئاب والقلق. بس السؤال، هل في ناس فعلا بيقدروا يعيشوا على ساعات نوم قليلة؟ الجواب نعم، بس هدول عددهم قليل. في ناس عندهم اختلافات جينية نادرة بتخليهم يناموا حوالي 4 أو 5 ساعات وبصحوا نشيطين وبقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي من غير ما تظهر عليهم الأثار المعتادة لقلة النوم. لكن هالقدرة نادرة جدا ومش أي شخص بيقدر يتعلمها أو يدرب حاله عليها لأنها مرتبطة بالجينات. يعني إذا جسمك بحاجة لسبعة أو 8 ساعات نوم بتحاول تقلل نومك بالقوة، هذا مش رح يخليك من الناس اللي بتكتفي بساعات قليلة، بالعكس ممكن يخليك تعبان ويأثر على تركيزك وصحتك. وبالنهاية النوم مش وقت ضايع،
مثل ما بالناس بتفكر. النوم هو الوقت اللي فيه الجسم والدماغ بيرتاحوا وبيستعيدوا طاقتهم وبيجهزوا حالهم ليوم جديد. السؤال مش أكم ساعة بينام الشخص الناجح، السؤال الأهم هو أكم ساعة نوم بحتاج أنا عشان أصحى مرتاح وأكون بصحة وتركيز أفضل.

مش بس الحب اللي بينسي النوم، كتير اشياء بتنسي النوم. واخبار من حول العالم. من هون رح ناخدكم جبزلة صغيرة حوالين العالم، نسمع فيها اخبار وقصص من بلاد بعيدة، بين العلم والطبيعة والغرائب اللي بتخلينا نكتشف قديش عالمنا واسع ومليان مفاجآت. العالم لسه عم بواجه تغير المناخ. من أكتر المواضيع اللي شغل العالم اليوم موضوع تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة. علماء المناخ بيحذروا إنه موجات الحر صارت أكتر تكرارا وشدة في مناطق مختلفة من العالم. هذا الشيء عم بأثر على الزراعة، المياه وحياة الناس والحيوانات. والخبر بيقولوا إنه حماية البيئة مش مسؤولية الحكومات بس، كمان مسؤولية كل شخص من خلال تصرفاته اليومية مثل تقليل الهدر والمحافظة على المواد الطبيعية. الذكاء الاصطناعي بيدخل بتفاصيل حياتنا. من الأخبار اللي عم تنتشر بكل العالم التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي. اليوم صار الذكاء الاصطناعي بيدخل بمجالات كتيرة، من الطب، التعليم، للترجمة والتصميم والعمل. لكن بنفس الوقت في نقاش عالمي حول كيفية استخدامه بطريقة مسؤولة حتى يكون أداة بتساعد الإنسان بدل ما بتسبب مشاكل جديدة. يعني صرنا نسأل تشات جي بي تي عن شو لازم ناكل، شو لازم نشرب، إذا أحكي مع صاحبتي ما أحكيش مع صاحبتي. شو العلماء بيحاولوا حماية الحيوانات المهددة في أماكن كتير من العالم. في جهود كبيرة لحماية الحيوانات والنباتات اللي صارت مهددة بسبب تغير البيئة والصيد وفقدان أماكن العيش. العلماء بأكدوا إنه كل كائن في الطبيعة له دور، واختفاء نوع واحد ممكن يأثر على توازن البيئي كله. العالم كل يوم بيحمل قصة جديدة، مرة خبر عن اكتشاف علمي، مرة قصة إنسانية، ومرة حكاية غريبة من مكان بعيد. لأنه العالم مش بس مدن وبلدان، العالم قصص وتجارب وأفكار بتخلينا نتعرف أكتر على بعض. كانت هذه جولة سريعة من أخبار من حول العالم. بنلتقي مع حكاية جديدة من مكان جديد.

من أخبار العالم لاختراعات غريبة يمكن ما خطرت على بالك. من زمان والإنسان عم بحاول يخترع إشياء تسهل حياته، مرة اختراعات غيرت العالم مثل الكهرباء، التليفون، الإنترنت، ومرة اختراعات غريبة جدا بتخلينا نسأل مين فكر فيها وليش. اليوم رح نقوم بجولة بين هذه الاختراعات الغريبة اللي صممها البشر، بعدها مضحك وبعدها فعلا مفيد. شمسية الأحذية أو مظلة الأحذية، تخيلوا تمشي بالشارع والمطر نازل، بس بدل ما تحمل شمسية فوق راسك بكون عندك شمسية صغيرة فوق الكندرة. هذا الاختراع تصمم لحماية الأحذية من البلل والوحل، خصوصا للأشخاص اللي بيحبوا يحافظوا على أناقة أحذيتهم، ورغم أنه شكله غريب لكنه بيحل مشكلة بسيطة بطريقة غير تقليدية. شوكة بتلف المعكروني لحالها، للي بيحبوا السباجيتي ظهر اختراع عبارة عن شوكة كهربائية صغيرة بتلف المعكرون على نفسها بدل من ما تلفها بإيدك. فكرة بسيطة لكنها كانت محاولة لمساعدة الأشخاص اللي بيحبوا الراحة حتى وقت الأكل. بدنا منه مدول. والسادة للسيارة بتساعدك تنام، في أشخاص بيقضوا وقت طويل بالسيارة أو الطيارة، عشان هيك تم تصميم وسائد خاصة بتساعد الشخص يرتاح أو ينام وهو قاعد. شكلها ممكن يكون غريب لكن محاولة لحل مشكلة التعب وقت السفر. مترجم لغة الكلاب، من الاختراعات الطريفة أجهزة حاولت تحليل أصوات الكلاب وحركاتها لمعرفة إذا كان الكلب جوعان، خايف أو بده يلعب. طبعا ما في جهاز بقدر يفهم الحيوان مثل الإنسان تماما، لكن الفكرة جذبت اهتمام محبي الحيوانات. حافظة الموز، يمكن من أغرب الأشياء وأبسطها بنفس الوقت. علبة بلاستيكية بشكل موزة لحماية الموز من الانكسار أو التلف داخل الحقيبة لما نعطيها للأولاد للمدرسة. اختراع صغير لكنه لقى إعجاب بعض الناس لأنه حل مشكلة يومية. روبوت بتوي الملابس، بدي واحد منه أنا هذا. مع انشغال الناس كترة شغل البيت طلعت أفكار ومحاولات لصناعة أجهزة وروبوتات بتساعد بترتيب الملابس وطيها. الفكرة جزء من عالم الأجهزة الذكية اللي عماله بدخل أكتر وأكتر على بيوتنا، وعم بيحاول يسهل علينا الشغل ويوفر وقتنا. الغريب انه كتير من الاختراعات اللي كانت بالبداية بتبين غريبة او حتى مضحكة صارت بعد اكم من سنة اشياء عادية بنستخدمها كل يوم وما بنستغربها. يمكن اليوم نستغرب من روبوت بلم الملابس وبطيها، وبكرة بصير وجوده بالبيت شيء عادي مثل الغسالة والتلاجة، وهلا عنا روبوتات بتكنس وبتمسح. بالنهاية أحيانا الفكرة اللي بتبين غريبة بتكون بداية الاختراع مفيد، لأنه كل ابتكار كبير ممكن يبدأ بسؤال بسيط، شو بصير لو جربنا نعملها بطريقة مختلفة. كانت هذه جولة بين اختراعات غريبة حول العالم، فالعقل البشري دائما قادر يفاجئنا بأفكار ما بتخطر على البال.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: إذن من رحب بكل المستمعين عملهم وبتواصلوا معنا عبر 101.7 FM راديو موال. ومع اقتراب بدء العام الجامعي كتير من طلبة الثانوية وأهليهم عندهم أسئلة عن التخصصات، آلية التسجيل والمنح والمساعدات. واليوم رح نسلط الضوء على جامعة فلسطين الأهلية اللي هي جامعة الوطن، ونتعرف على أكثر على برامجها الأكاديمية والخدمات اللي بتقدمها للطلبة. نقول صباح الخير أو مساء الخير للأستاذ جيريس أبو غنام، مساعد رئيس جامعة فلسطين الأهلية لشؤون العلاقات العامة والدولية.
1: تحياتي لك نانسي ولجميع المستمعين.
0: شكرا كتير لوجودك معنا أستاذ جيريس. وبالبداية لو تعطينا فكرة بسيطة عن جامعة فلسطين الأهلية.
1: نعم، في البداية اسمح لي أن أهنئ طلبة الثانوية العامة بالنجاح والانتقال، وأمنياتي بالانتقال إلى حياة جامعية سلسة وجميلة، وأدعو طلبة الثانوية العامة إلى توسيع مداركهم والاطلاع وقراءة التفاصيل والإرشادات لجميع الجامعات، ليكون اختيارهم اختيار دقيق يقودهم لمستقبل واضح.
0: نعم.
1: كما أهنئ طلبة جامعة فلسطين الأهلية من خريجين الفوج 16 لدرجات الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم المتوسط الذي صادف الأسبوع المنصرم. جامعة فلسطين الأهلية تفتح أبوابها للتسجيل للعام الأكاديمي 26-27 لجميع الدرجات التي توفرها درجة الدكتوراه لبرامج درجة الدكتوراه وبرامج درجة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم المتوسط، بما يقارب 80 برنامج موزعات على 7 كليات في الجامعة.
0: نعم، هل في تخصصات جديدة أو برامج حديثة بتواكب احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي؟
1: نعم، بداية بدرجة الدكتوراه، هنالك 4 برامج في درجة الدكتوراه: دكتوراه في التمريض، دكتوراه في إدارة الأعمال، ودكتوراه في إدارة الأعمال تخصص تأمين وإدارة مخاطر، وأيضا تخصص جديد هو دكتوراه في الابتكار الإبداع والابتكار التربوي، هذا على مستوى درجة الدكتوراه. على مستوى درجة الماجستير ما يقارب 18 برنامج، منهم برنامج جديد مثل التصوير الطبي والتغذية العلاجية والعديد من البرامج في حقول التكنولوجيا مثل التربية الرقمية وتكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإضافة إلى 4 برامج في حقل القانون وتخصصات في حقول إدارة الأعمال من ذكاء الأعمال والريادة والأعمال.
0: نعم.
1: على مستوى البكالوريوس هناك مجموعة تخصصات أيضا جديدة مثل الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، والعديد من التخصصات بالدرجات المختلفة.
0: نعم، نلاحظ أنه في بعض طلبة التوجيه طلبة يعني طلاب وطالبات بخاصة توجيهي وما بيكون في عندهم فكرة شو بدهم يدرسوا. هلأ كيف تساعد الجامعة طالب لما يتجه لكم إذا كان هذا التخصص مناسب لقدراته واهتماماته، يعني المساق والتخصصات اللي هو ممكن يكتبها بطلب القبول للجامعة عندكم؟
1: الوصول إلى المعلومة أصبح أسهل من السابق، أسهل من أيامنا لما كنا في الجامعات نعبي طلب الكرتون ونحط التخصص عليه بالقلم، هلا الوصول إلى المعلومة كثير أسهل.
0: نعم.
1: في البداية تنشر جامعة فلسطين الأهلية جميع المعلومات التي يحتاجها الطالب على موقعها الإلكتروني، من أسماء البرنامج، من المنح الموجودات على البرامج، من هوية التخصص، وهوية التخصص هي أكبر قدر ممكن من المعلومات الذي يحتاج الطالب أو الاستفسارات اللي نحاول نجيب عنها. بالدرجة الثانية إحنا في عنا لجنة إرشاد مختصة للإجابة على الاستفسارات التي يطرحها الطالب. هلا طبعا لجنة الإرشاد موجودة يوميا في الجامعة لاستقبال الطلبة وإرشادهم. هلا مجموعة طلاب بيجوا بطريقة مختلفة على الجامعة. على سبيل المثال، في طالب أو أنواع من الطلبة،

0: في طالب بيكون حاسم أمره بالتخصص اللي بده إياه وعارف إيش بده يدرس، فبيجي بيشتغل طلب الالتحاق، بنساعده في تعداد طلب الالتحاق في القبول والتسجيل. الفئة الأخرى من الطلبة بيكون بيحتار ما بين حقلين أو تخصصين، مثلا يروح على حقل الهندسة أو يروح على حقل العلوم الطبية المساندة على سبيل المثال، أو الأداب أو الإدارة. فإحنا بنوجهه وين يروح بناء على مجموعة محاور راح أذكرها. لا، وفي طالب بيكونش عارف وين بده يروح، فهذول الطلاب أدعوهم للحصول على المعلومة بطريقة يعني يا زيارتنا يا الموقع الإلكتروني، ويفضل زيارتنا ويتعرف علينا وعلى الجامعة.
1: نعم.
0: على الموقع الإلكتروني هناك بوابة التعرف على التخصصات، وهذه البوابة تمنح الطالب فرصة لإدخال معدل في الثانوية العامة وفرع التوجيهي، وبتعطيه هاي البوابة كل التخصصات اللي بنقبل فيها والمنح والمساعدات الموجودة على التخصصات، وهذا بطبعا معدلات القبول بتعليمات وزارة التربية والتعليم العالي اللي بتصل لكل الجامعات بشكل سنوي.
1: نعم.
0: فهاي البوابة بتوفر على الطالب الجهد والبعض الاستفسارات ممكن يدخل يشوفها، واللجنة طبعا هي جاهزة لتقديم المساعدة والنصح والإرشاد.
1: نعم. ذكرت أستاذ جريس بينهم في منح، هلا كتير من الأهالي وخاصة بوضعنا الحالي بهمهم موضوع الرسوم، فشو أنواع المنح والمساعدات اللي بتقدمها الجامعة ولمين بتقدمها؟
0: طبعا يعني احنا مؤسسة وطنية، مؤسسة مجتمع فلسطيني في البداية قبل ما نكون مؤسسة أكاديمية.
1: نعم.
0: احنا تتراوح المنح ما بين 20% ل100%، وتتراوح المنح ما بين انها تكون على التخصصات وما بين ما تكون لمساعدات. على سبيل المثال اي طالب حاصل على 90% في الثانوية العامة يحصل مباشرة على 20% على المنح، على منحة طول فترة دراسته.
1: نعم.
0: هذا واحد. الأخوين إذا في طلاب إخوة لهم منح، ذوي الاحتياجات الخاصة لهم منح، طلبة خريجو جامعة فلسطين الأهلية بدو يكملوا دراسات عليا لهم منح، بعض التخصصات اللي يعنى بها موظفي البنوك عليها منح، هناك تخصصات مثل التخصصات الهندسية عليها منح من 20-30%، بعض التخصصات يعني كثير برامج عليها منح، نانسي ما بقدر أذكرها كلها على الهواء، يعني تتراوح ما بين 30-35 برنامج عليها منح موجودة على الموقع الإلكتروني وعلى السوشيال ميديا الخاصة بالجامعة.
1: نعم.
0: أما بخصوص دفع الأقساط فهنالك قرار بالتسهيلات المالية، من يحضر على الجامعة يراجع الدائرة المالية وسيكون هناك تسهيلات في عملية التقسيط للطلب الجديد.
1: نعم، يعطيكم العافية. هلأ كيف بتساعد الجامعة خريجيها بعد التخرج؟ هل في متابعة أو دعم بموضوع التوظيف؟
0: نعم، في عنا دائرة، سؤالك مهم جدا، في عنا دائرة خاصة بالطلب الخريجون، يعني احنا في عنا دائرة اسمها وحدة التدريب والخريجين مسؤولة عن تدريب الطلاب في فترة وجودهم في الجامعة.
1: نعم.
0: ومتابعتهم بعد التخرج ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل وفرص تدريبية، وهي أيضا بتقوم بيوم التوظيف لتقريب وجهات النظر وتعريف الطالب ما بين الطالب والمشغل وتعريفه على المؤسسات والشركات ذات العلاقة بتخصصه.
1: نعم. لو بدك تلخص جامعة فلسطين الأهلية بثلاث كلمات شو بتقول؟
0: احنا جامعة فلسطين الأهلية أول شيء بتقدم نصيحة للطلاب، هي اللي كانت شعارنا لهذا العام انه مش صدفة هذا قرارك. احنا من من من نحكي للطالب اسأل، استفسر، وزور الجامعة، واقرأ، وكون على اطلاع شو سوق العمل وشو طموحك وشو معدلك عشان تختار التخصص السليم. التخصص السليم بقودك الى مستقبل اوضح. جامعة فلسطين الأهلية هي جامعة الوطن، تقدم خدمة لأبناء الوطن كافة وجميع الجنسيات التي ينطبق عليها شروط القبول في الجامعة.
1: شكرا كثير للأستاذ جريس أبو غنام، مساعد رئيس جامعة فلسطين الأهلية لشؤون العلاقات العامة والدولية، اللي أعطيتنا فكرة عن الجامعة والتخصصات والمساعدات. إذن لكل الطلبة العمالهم بتابعونا أو أهالي الطلبة صار عندكم فكرة إن شاء الله عن جامعة فلسطين الأهلية. شكرا كثير أستاذ جريس، نتمنى لكم التوفيق بكل الطاقة اللي بتعطوها ليطلع الطالب مدرب وماخد المعرفة والمعلومات اللازمة ولحياته العملية.
0: شكرا لك. شكرا لجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك. إذا إن شاء الله صارت عندكم فكرة عن جامعة فلسطين الأهلية واللي مش عارف شو التخصص اللي بده إياه بدخل على صفحة الجامعة وبختار. وطبعا مثل ما حكى الأستاذ جيرس أبو غنام بأنه في ناس تساعدك شو هو الطريق اللي بدك تبدأ فيها بالجامعة. متابع معكم برنامجنا وحكاية أغنية يا مال الشام. لما نسمع يا مال الشام يلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي، على طول منحس بريحة الشام بحاراتها القديمة وبالحنين المخبى بين كلمات الأغنية. بس يا ترى شو قصة هالأغنية وليش اسمها يا مال الشام؟ يا مال الشام من الأغاني التراثية الشامية المشهورة وبتنتمي لفن القدود الحلبية، هو نوع من الغناء التراثي اللي اشتهرت في مدينة حلب وبتكون فيه كلمات جديدة مركبة على لحن معروف ومتداول. بحسب الروايات المتداولة نسبت كلمات الأغنية للشاعر عمر الحلبي، بينما نسب لحنها للفنان والمسرحي السوري أبو خليل القباني اللي كان من أهم رواد المسرح والغناء في بلاد الشام. أما يا مال الشام فمش المقصود فيه المال بمعنى المصاري، كلمة مال هم تيجي بمعنى المحبة والتعلق، وكأنه المغني عم بيقول يا حبيبتي يا شام يا أغلى ما عندي. الأغنية بتحكي عن الشوق والانتظار وعن شخص غاب عنه حبيبه وطال عليه الفراق، فصار ينادي ويقول طال المطال يا حلوة تعالي، يعني طول الغياب وكبر الشوق وصار الوقت طويل من دونك. مع مرور السنين صارت الأغنية مرتبطة بالشام نفسها، صار الناس يغنوها مش بس كأغنية حب لشخص لكنها كأنها رسالة شوق للمدينة للحارات القديمة وللأهل والذكريات. غنها كتير من الفنانين، لكن الفنان الكبير صباح فخري كان من أكثر الأصوات اللي ارتبط اسمها فيها وساهم بصوته وأدائه في انتشارها بين الناس في العالم العربي. يعني يا مال الشام مش بس أغنية، هي حكاية شوق وحنين وذكريات وقطعة من التراث الشامي الأصيل. لما نسمعها منحس وكأنه الشام نفسها عم بتنادينا وبتقول مهما طال الغياب المحبة ما بتتغير والحنين دايما بيرجعنا لأيامنا الحلوة.

وكل يوم بنمر بتجارب وبنسمع حكايات وبنشوف مواقف ممكن تعلمنا شيء جديد. احيانا درس صغير بغير نظرتنا لاشياء كثيره. بهالفقرة رح نشارككم فكرة أو تجربة ونشوف شو ممكن نتعلم منها، لأنه الحياة أكبر مدرسة وكل يوم فيها درس جديد. يلا نبدأ فقرتنا تعلمت. تعلمت أن هنالك فرق كبير بين التراجع والهروب. تعلمت إذا لم يجد الإنسان شيئا في الحياة يموت من أجله، فأنه أغلب الظن لن يجد شيئا يعيش من أجله. تعلمت أن الشجرة المثمرة هي التي يهاجمها الناس. وتعلمت أن النقاش والجدال خاصة مع الجهلة خسارة بكل معنى الكلمة. الناس لا يعترفون بأخطائهم بسهولة. تعلمت أنه من أجمل الأحاسيس هو الشعور من داخلك بأنك قمت بالخطوة الصحيحة حتى ولو عداك العالم أجمع. تعلمت أن السعادة لا تتحقق في غياب المشاكل في حياتنا، ولكنها تتحقق في التغلب على هذه المشاكل. تعلمت أنه أولا وأخيرا أن أحمد الله على كل حال. هذا ما تعلمته. تعلمت أن المتسلق الجيد يركز على هدفه ولا ينظر إلى الأسفل حيث المخاطر التي تشتت الذهن. تعلمت أن الفشل لا يعتبر أسوأ شيء في هذا العالم، إنما الفشل هو أن لا نجرب. تعلمت أن هنالك أناس يسبحون في اتجاه السفينة، وهنالك أناس يضيعون وقتهم في انتظارها. تعلمت أن هنالك طريقتان ليكون لديك أعلى مبنى، إما أن تدمر كل المباني من حولك أو أن تبني أعلى من غيرك. اختر دائما أن تبني أعلى من غيرك. وتعلمت أنه لا ينتهي المرء عندما يخسر، إنما عندما ينسحب.

وما حكاية أغنية كمان يا رايح وين مسافر. لما نسمع يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي منحس من أول كلمة إنه الأغنية بتحكي عن السفر والغربة والحنين للبلد، بس حكايتها أعمق من مجرد أغنية عن واحد مسافر. هي من أشهر الأغاني الشعبية الجزائرية، كتبها ولحنها وغناها الفنان الجزائري دحمان الحراشي، واشتهرت في سبعينيات القرن الماضي. الأغنية بتحكي عن الإنسان اللي بيسافر وبترك بلده وهو مفكر إنه الغربة رح تكون أسهل أو إنه حياته رح تتغير للأفضل، لكن بعد ما يتعب ويشوف صعوبات الحياة ممكن يشتاق لبلده ويتمنى يرجع. ولما يقول يا رايح وين مسافر يعني كأنه عم بقول للمسافر وين ما تروح ممكن تتعب وبالآخر ترجع لمكانك وبلدك. كمان الأغنية بتعطي نصيحة للمسافر إنه يفكر منيح قبل ما يترك بلده وما يندفع وراء أحلام ممكن تكون أصعب من اللي متوقعه. دحمان الحراشي نفسه عاش تجربة الغربة، هاجر لفرنسا، لهيك كتير من الناس بيشوفوا إنه كلمات الأغنية طالعة من تجربة حقيقية ومشاعر عاشها هو أو عاشها ناس كتير حواليه. الأغنية صارت تعبر عن وجع المهاجر، عن الشوق للوطن وصعوبة البعد عن الأهل والذكريات. بعد سنين رجعت الأغنية وانتشرت بشكل أكبر لما عاد غناءها الفنان الجزائري رشيد طه بتوزيع موسيقى جديد سنة 1997، ووصلت لجمهور واسع حول المدينة. مع الوقت صارت يا رايح مش بس أغنية جزائرية، صارت أغنية لكل شخص عاش الغربة أو ترك بلده أو اشتاق لأهله وبيته. يعني يا رايح وين مسافر هي رسالة فيها نصيحة وحنين، وبتقول للمسافر سافر وشوف الدنيا، بس لا تنسى أن الوطن بيضل ساكن بالقلب وأن الغربة مهما طالت بتخلي للرجعة طعم خاص. لهيك بقيت الأغنية حاضرة بذاكرة الناس لأنها بتحكي عن شعور بيعرفه كل حدا غاب عن بلده واشتاق يرجع له.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

ومن مسيح على كل اللي كانوا معنا اللي انضموا إلنا هلأ ومن تابع بالبرنامج الصباحي وعبر 101.7 أفام راديو موال. رح نبقى مع ذاك الأعراب وقصة من هذا أو من هذاك. انحكى إنه واحد من الأعراب راح لوحدة من القرى حتى يدور على أكل، فبرجع فيها لأهله وولاده وكان معه أصحابه على شكلته. لما وصلوا القرية أخذوا يسألوا مين بيلاقوه من الناس، فدلوهم على ديوان القرية وقالوا لهم في عزومة ولا بد إنكم تحصلوا على إشي من الأكل. أسرع الأعرابي وأصحابه لحتى يوصلوا للديوان اللي نقلهم عليه واللي كان مليان بالضيوف والمعازيم. فوقف الأعرابي ومين كان معه يستنوا. بعد مدة قصيرة جابوا الأكل وكان عبارة عن عدة مناسف مليان بالرز واللحم. لما دخلوها لحتى تتقدم للضيوف شاف الأعرابي يشتهاها ومد إيده وتناول قطعة لحم من صحن من هذا الصحون. طلع للمضيف وكان ما بيحب الأعراب لشوفتهم وسوء حالهم وهيئتهم، فقال لمين كان حامل الصحن: وقف، ما تدخل بهذا الصحن على الضيوف، لأنه واحد من الأعراب حط إيده فيه. وقال للأعرابي بنرفزة: في أي صحن حطيت إيدك؟ كان الأعرابي ماكر خبيث فقال: ما بعرف، إذا كنت حطيت إيدي في هذا الصحن وحط إيده في الصحن الأول، أو في هذا الصحن وحط إيده في الصحن الثاني. فقال المضيف: ارموا هدول الصحنين لأنه الأعرابي نجسهم بإيده وجيبوا غيرهم. وقال للأعرابي: خد هدول الصحنين وقعد فيهم برا وكل أنت وأصحابك وما تدخل على الديوان. أخذ الأعرابي الصحنين وقعد مع أصحابه برا الديوان وأكلوا حتى شبعوا وتركوا الديوان وراحوا في حال سبيلهم، وهم يضحكوا من فطنة زميلهم اللي دبر لهم هذه الحيلة في الوقت اللي ما كانوا يحملوا ويقدروا يحصلوا على أكل، خاصة عند أهل هذه القرية اللي نعرف عن أهلها بالبخل وعدم استقبال الضيف.

ومكمل مع من مصطلحات الكلام، فإذا اضطر كلامه قلنا تخنته، إذا توقح وتجاوز حدود الأدب طقشرش الحياة، إذا كان الكلام النوع الثرثرة قلنا هذا طقحنك، إذا واحد سبق واحد تاني في الكلام قلنا عمرك أطول من عمري، وإذا تلقى عبد مغري قلنا يضحك في عبه، إذا كان الكلام كتير وما إله معنى قلنا حكي فاضي، إذا كان الشخص بيحكي بسرعة من دون ما يوقف قلنا لسانه ما بسكت، إذا كان الكلام سر بين شخصين قلنا حكي بالودن بالدينين يعني، إذا كان الشخص بيحكي كلام حلو ليكسب رضا غيره قلنا بحلي الحكي، إذا كان الكلام مبالغ فيه قلنا نفخ بالحكي، إذا كان الشخص بيحكي عن حاله كتير قلنا بمدح حاله، إذا كان الكلام جارح أو قاسي قلنا حكيه بوجع، إذا كان الشخص بيوعد كتير وما بينفذ قلنا حكيه حكي، إذا كان الكلام بين الناس وانتشر بسرعة قلنا الحكي طار بكل البلد، الحكي له ألوان، منه اللي بفرح ومنه اللي بوجع ومنه اللي بمر مرور الكرام، بس أحلى حكي الحكي اللي بيطلع من القلب وبوصل للقلب.

وبننتقل معكم لبعض الأمثال. قالوا يلي حظة قوي بتجيب البنت قبل الصبي. قالوا البنت هدية والصبي بلية. قالوا الحياة بدون أخت مثل الطريق بلا زفت. عشرة أسهرة على باب داري ولكن تكشف أسراري. خد المجعجعة وضمها وخلي السنكوحة لأمها. يلي بدها يسعدها زمانها تجيب بناتها قبل صبيانها. لو ما كان الطول مهيوب ما اخترعوا للقصيرة كعوب. دللي كنتك واكسبي ودها لأنه إذا نوت عالشر ما حدا بردها. سودة والخدم حواليها وبيضة وكل الشغل عليها. قصي من لسانك وزيدي عالتنورة، منه بتدفي سيقانك ومنه بتضلي مستورة. سودة زرقة وقاعدة عالتخت وبيضة شقرة مالها بخت. خد لي تخينة وقوعة تخاف منها مخدة ومنها الحاف. قالوا ابن الأصل لو طعميته خبز حاف بصون، وقليل الأصل لو طعميته لحم الكتاف بخون. بنت الأصل بتخلي كوخة قصر. دنيا ما عليها عتب، فيها المصد وفيها الذهب. يلي ماله بنات ما حدا بيعرف ايمتى مات.

هلا جالك بنت قال لهم شكر الله رح تفتح لي بابها. ومنكمل بهل تعلم. هل تعلم أنه زرافة عندها لسان طويل جدا ممكن يوصل طوله لحوالي 45 ل 50 سنتيمتر؟ ولسانها لونه غامق ما إلا البنفسجي أو الأزرق. بيعتقد العلماء أنه لون الغامق بيساعد على حمايته من أشعة الشمس لأنها بتقضي وقت طويل وهي بتأكل أوراق الشجر تحت الشمس. وهل تعلم رغم أنه رقبة الزرافة طويل جدا إلا أنه عدد فقرات رقبتها هو 7 فقرات بس نفس عدد فقرات رقبة الإنسان، لكن الفرق أنه فقرات الزرافة أطول بكتير من فقرات رقبتنا. وهل تعلم أنه بعض أنواع أسماك القرش لازم تضل تتحرك حتى يمر المي على خياشيمها وتتنفس؟ هل تعلم أنه النحل بتستخدم حركة اسمها رقصة النحل حتى تدل باقي النحل على مكان الأكل؟ وهل تعلم أنه بعض أنواع الببغات ممكن تعيش لعشرات السنين، بعدها ممكن يعيش أكتر من الإنسان؟ هل تعلم أنه الحلزون عنده آلاف الأسنان الصغيرة جدا لكنها موجودة على لسانه؟ نمسك حلزون ونشوف. هل تعلم أن الفراشات تتذوق الطعام بأقدامها؟ وهل تعلم أن البطريق ما عنده أسنان لكنه عنده نتوءات صغيرة داخل تمه ولسانه بتساعده يمسك السمك؟ هل تعلم أن البومي ما بتقدر تحرك عيونها مثل الإنسان عشان هيك بتحرك رقبتها حتى تشوف حواليها؟ وهل تعلم أنه القطط بتستخدم شواربها حتى تعرف إذا جسمها بيقدر يمر من فتحة ضيقة؟ هل تعلم أنه الخفافيش هي الثدييات الوحيدة القادرة على الطيران الحقيقي؟ هل تعلم أنه النمل ما عنده رئتين وبتدخل الأكسجين لجسمه من خلال فتحات صغيرة؟ هل تعلم أنه ثعالب البحر أحياناً بتمسك إيدين بعض وهي نايمة حتى ما تبعد عن بعضها مع حركة المي؟

احيانا بنشوف اشياء صغيره ما بنفكر ليش شكلها هيك وبصير معنا اشياء وما بنسال ليش، لكن ورا كل تفصيل فكره ورا كل سؤال جواب ممكن يفاجئنا. ليش صوت المي بيعلى قبل الغليان وبعدين بهدى لما تغلي؟ لما يعني زار تفلفل الرز بكون يبقبق بعدين بهدى، توطي على الاخير تحته بتغطي. لا لا والله ما بنحرق اذا زبطته مظبوط. لما نبدا نسخن المي بتتكون فقاعات صغيره جدا باسفل الطنجره لأنه هالمنطقة بتكون أسخن من باقي المي. بالبداية بتكون الفقاعات مليانة بخار، بس لما تطلع على مناطق أبرد البخار اللي جواها بتكثف بسرعة وبتنهار أو بتفرقع الفقاعات. هالانهيار بيعمل اهتزازات وصوت، عشان هيك بنسمع المي وكأنها بتزمر أو بتغني. الصوت بيزيد كل ما ارتفعت الحرارة، لكن لما توصل المي لدرجة الغليان بيصير معظم المي ساخن وما بتضل الطبقات العليا برد كتير. وقتها فقاعات البخار تقدر تطلع لسطح المي وتنفجر هناك بدل ما تنهار وهي بالطريق. عشان هيك الصوت العالي اللي بنسمعه قبل الغليان بخف وبصير صوت الغليان أهدى وأكثر انتظام.

ليش عبوات اللبن البلاستيك بكون مضلع؟ يمكن لاحظتوا انه كتير من علب اللبن او الاكواب البلاستيكية بكون قاعها في خطوط او تعرجات، بس يا ترى ليش؟ السبب له علاقة بطريقة تصنيع وتعبئة العبوات. بالمصانع بتكون العبوات متراصة وقريبة من بعض وبتتحرك على خطوط انتاج سريعة. لو كان القاع ناعم ومستوي تماما ممكن العبوات تلتصق ببعض او يتكون بينها فراغ هوائي بشفاه الشفط، بيصير اصعب على الالات انها تمسك كل عبوة لحالها. اما لما يكون القاع مضلع فالتعرجات بتسمح بدخول الهواء بين العبوات وبتخفف احتمال انها تلزق او تنشفط ببعض، وهيك بتقدر الآلات تفصلها وتمسك كل عبوة بسهولة وسرعة. كمان هالتعرجات ممكن تعطي القاع قوة وثبات أكتر وتساعد العبوة تحافظ على شكلها. يعني حتى الخطوط الصغيرة اللي تحت علب اللبن لها وظيفة ذكية وبتسهل علينا وعلى المصانع عملية التعبئة أو التغليف. ليش بيصير منخارنا لما يكون الجو بارد؟ أكيد كتير منا لاحظ أنه أول ما يبرد الجو أو نطلع من مكان دافي للهواء البارد بيصير منخارنا يسيل، بس ليش؟ بالحالات العادية الأخشية الموجودة داخل الأنف بتنتج سائل مخاطي بشكل مستمر. هالسائل له وظيفة مهمة، بيساعد على ترطيب وتنقية وتدفئة الهواء قبل ما يوصل للرئتين، وبيحمي الجهاز التنفسي من الغبار والجراثيم والجفاف. بس لما يكون الجو بارد الأنف بيحاول يدفي ويرطب الهواء البارد قبل ما يدخل للجسم، فممكن يزيد إنتاج المخاط والسوائل داخل الأنف. كمان لما نطلع زفير دافي ورطب وبقابل الهواء البارد جزء من بخار الماء ممكن يتكثف ويتحول لقطرات صغيرة، هذا بزيد كمية السائل اللي منلاحظها حوالين الأنف. لما تصير كمية السائل أكتر من قدرة الأنف على الاحتفاظ فيها أو تصريفها بتطلع لبرا وبصير منخارنا يسيل. يعني سيلان الأنف بالبرد مش دايما علامة زكام، أحيانا بكون مجرد طريقة طبيعية بيستخدمها الجسم حتى يدفي ويرطب الهواء ويحمي الجهاز التنفسي. إذا كان السيلان معه حرارة، وجع أو احتقان شديد أو استمر فترة طويلة ممكن يكون سبب زكام أو حساسية مش بس برودة الجو.

0: يا طعم ديرتنا يا زاد الأحباب، يا لقمة فيها حكايات وعتاب. منلتقي بحكاية جديدة موعد جديد معكم، تبقى الضحكة وبيبقى المزيد. إذن كنا معكم على مدى ساعتين من الزمن، إن شاء الله نكون خفيفين الظل على قلوبكم وتكونوا استمتعتوا بهذه المعلومات اللي شاركناكم فيها. هذه تحياتي مودة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية، وبتواصل دائم عبر أثير راديو موال على 101.7 FM، ويسعد أوقاتكم.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دفع للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سوى منه يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله.

0: شراء في طرح القضية.
1: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات ومو ساكن في بيت، خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: بإعطاء الشعب الشريعة من على جبل سيناء ابتدأ عهد الناموس، وهذه الفترة تمتد من جبل سيناء وحتى صليب الجلجثة من الخروج إلى الصليب. والناموس هو إعلان لشعب يعيشون تحت ظروف مثالية ولا يقدرون أن ينفذوا الناموس. تعال معي نرى تفاصيل هذا الموضوع الهام وأبعاده في حياتنا اليوم.
2: يومكم سعيد مستمعي الكرام. هذه حلقة جديدة من سلسلة لقاءاتنا الأسبوعية ضمن برنامج كنوز الحكمة، فأهلا وسهلا بكم.

0: أترككم الآن في معية الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أحبائي المستمعين، ها قد سمح الرب لنا بلقاء آخر لندرس كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. ما زلنا في صدد دراسة سفر الخروج، السفر الثاني من الكتاب المقدس. انتهينا المرة الماضية من الأصحاح 18، حيث أتى يثرون حمو موسى لزيارته بصحبة صفورة زوجة موسى وابنيه جرشوم وأليعازر، واستنتجنا أن العلاقات ضمن عائلة موسى لم تكن على ما يرام. رأينا محبة يثرون واحترامه لموسى صهره، فقد بقي عنده عدة أيام ليرى كيف كان موسى مشغولا بحل قضايا الشعب، ويقترح على موسى ما يخفف من حمله بأن يعين قضاة ليساعدوا في حل مشاكل الناس. كان الاقتراح جيدا، ولكنه لم يكن اقتراح الله ولا مشيئته لموسى، كان من حكمة هذا العالم وهذا الدهر التي تعتبر جهالة بالنسبة للحكمة الإلهية. جاء الاقتراح مشككا في حكمة الله ومحبته. لو أن الله كان يحب موسى ويهتم به لأملى ذلك عليه منذ زمن طويل، ولكن لو كان فعلا هذا الأفضل وهذا ما يريده الله لأمر به موسى قبل أن يفكر يثرون في الموضوع. كما أن الله كان يتعامل مباشرة مع موسى، كان يجهزه لتخليص الشعب، وبهذا لم تتضمن خطته وجود أشخاص آخرين يعيقون طريقة الله في التواصل مع موسى. صديقي، نحن لا نحتاج أن نكون أذكياء أو نستخدم المنطق الفكري لنقوم بالخدمة، ما نحتاجه هو حكمة الله لإرشادنا. نحتاج إلى قوة الله وليس إلى طرق جديدة. هل تعتمد على حكمة هذا الدهر؟ أو هل تنظر إلى الله ليرشدك بحكمته السماوية؟ بعد ذلك بدأنا نتأمل في الإصحاح 19 وفي قسم جديد من سفر الخروج، حيث يستبدل الشعب عهد النعمة المطلقة بعهد الأعمال بسبب ضعف بصيرتهم وميلهم إلى الناموس عن غير فهم. ويا لها من مبادلة مشؤومة ومساومة بخسة، وما أسوأ النتائج التي حصدوها من تلك الحركة. وقد ذكر الرب شعبه بالنعمة التي سبق أن عاملهم بها حتى تلك الساعة، ويؤكد لهم المركز الذي هم فيه ما داموا مقيمين على عهد النعمة المجاني. تكونون لي خاصة بين الشعوب، ولا يمكن أن يصبحوا كذلك وهم تحت لعنة الناموس. وقد ذكرهم الله بما عمل في المصريين وكيف حمل الشعب على أجنحة النسور. بالنعمة أخرج الله الشعب من عبودية مصر وأحضرهم إلى جبل سيناء، وجدهم بلا رجاء فخلصهم، فداهم بالدم، جعلهم يقطعون البحر الأحمر وينجون من يد فرعون. نعم، إنه يحملهم على أجنحة النسور، وهو يحملك أنت أيضا على أجنحة النسور، فلا تخف. نواصل التأملات في الإصحاح 19 الآن. في الطريق من مصر إلى جبل سيناء واجه الشعب 7 اختبارات سدد الله فيها احتياجاتهم. أعطاهم المن عندما جاعوا والماء عندما عطشوا. قام الله بتحلية مياه مارة ثم خلصهم من عماليق. كل الطريق كان الله يحملهم على أجنحة النسور كما يفعل بنا اليوم، يقودنا بالنعمة بينما نحن نسير بالإيمان. والآن على جبل سيناء يقوم الله بتذكير الشعب كيف اعتنى بهم طيلة هذه الفترة، ثم يعطيهم الخيار بين النعمة والناموس، وهم للأسف سيبدلون النعمة بالناموس. وكثيرون يفعلون ذلك اليوم مع أننا نحيا في زمن النعمة. لا يمكن لله أن يخلصنا بالناموس. هناك فرق شاسع بين النعمة والناموس. الناموس يطالب
2: أما النعمة فتعطي. الناموس يقول لك اعمل، والنعمة تقول لك آمن. الناموس يقتضي ويتطلب، والنعمة تمنح وتهب. الناموس يقول لك اعمل، والنعمة تقول لك استرح. الناموس يهددك ويلعنك، والنعمة تعطف عليك وتباركك. الناموس يقول لك اعمل لتحيا، والنعمة تقول لك احيا وستعمل. الناموس يدين أفضل إنسان، والنعمة تخلص أسوأ إنسان. الناموس يا صديقي يكشف عن شخصية الله وضعف الإنسان. يقول بولس في الإصحاح الثالث من رسالة روميا: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. لم يعطي الله الناموس أبدا كوسيلة للخلاص. لم يخلص أحد قط بحفظه وصايا الناموس. إذن لماذا أعطي الناموس؟ هناك سبب وجيه له في رسالة غلاطية. يقول بولس: فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. لقد أعطي الناموس ليبين أننا خطاه. أعطي مؤقتا إلى أن يأتي النسل، أي الرب يسوع المسيح. ويتابع بولس قوله في غلاطيا الإصحاح الثالث والعدد 24 ويقول: إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. المؤدب ليس هو أستاذ مدرسة، بل كان عبدا في البيت الروماني وكان يهتم بالأولاد. إنه المربي، كان يلبس الطفل وينظفه ويأخذه إلى المدرسة. والكلمة المستخدمة باللغة اليونانية لمؤدب هي بيداغوجوس، وتعني قائد الطفل الذي يقوده إلى المدرسة. والناموس هو مؤدبنا، هو الذي يقودنا نحو الصليب ويقول لنا: أنتم بحاجة إلى مخلص، أنتم خطاة وتحتاجون الخلاص.
1: لابد لنا أن نقرأ من هذا الأصحاح 19 بعض الآيات. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 16 وحتى 13.
0: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة، هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب. فأجاب جميع الشعب معا وقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب، فقال الرب لموسى: ها أنا آت إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك، فيؤمن بك أيضا إلى الأبد. وأخبر موسى الرب بكلام الشعب، فقال الرب لموسى: اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا، وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا: احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا، لا تمسه يد بل يرجم رجما أو يرمى رميا، بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش، أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل.
2: كان هدف الله لكل أصباط الشعب القديم أن يكونوا كهنة، ولكن بسبب فشلهم في قادش برنيع وعبادتهم للعجل الذهبي، بينما كان موسى على الجبل يستلم الوصايا من الله، اختار الله سبطا كهنوتيا واحدا. استمع لهؤلاء الناس وانظر إلى مدى ثقتهم بأنفسهم. كل ما تكلم به الرب نفعل. يا ليتهم قالوا: لنا أمل، أو نجتهد أن نفعله. فإن لغة كهذه يمكن أن تؤخذ منهم أنهم غير واثقين بأنفسهم تماما، أو على الأقل عندهم شيء من عدم الاعتداد بالذات. ولكنهم أخذوا مركز الادعاء الكلي عندما قالوا: نفعل، وبذلك وضعوا أنفسهم تحت ذلك السيد القاسي، وارتبطوا مع الرب على مبدأ العمل. بإعطاء الشعب الشريعة من على جبل سيناء ابتدأ عهد الناموس، وهذه الفترة تمتد من جبل سيناء وحتى صليب الجلجثة، من الخروج إلى الصليب. والناموس هو إعلان لشعب يعيشون تحت ظروف مثالية ولا يقدرون أن ينفذوا الناموس. كان الشعب على استعداد لتطبيق الناموس قبل أن يعرفوا ما هو أصلاً، ثم أظهروا لمدة 1500 سنة أنهم لا يقدرون على إتمام الناموس. مثلهم مثل الكثيرين اليوم الذين يظنون أنهم يستطيعون إرضاء الله بجهودهم الشخصية. لقد أعطي الناموس ليسيطر على الطبيعة القديمة، ولكنه فشل لأن الطبيعة القديمة ثائرة ولا يسيطر عليها. ويلخص بولس الرسول ذلك في الآيات التالية من رسالة رومية: لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. أنت وأنا مستمعي نمتلك طبيعة قديمة في عداوة لله، لا يمكنها أن تطيع الله أو ترضيه. هل اكتشفت ذلك في حياتك؟ هل وجدت فشلك وعجزك عن إفاء مقياس الله للصلاح، مقياس إله لا يرضى بأقل من الكمال؟ ولكن شكرا لله أنه أوجد حلا. لا يوجد أكثر من هذا رياء أن يقول المرء: أنا أستطيع أن أتمم الناموس، لا أحد يصل إلى مقاييس الله. انظر إلى الشعب الذي طلب من الله أن يعطيه الناموس وأبدى كل استعداد لطاعته. يا له من كبرياء وثقة في النفس. كثيرون يعتقدون أن إعطاء الناموس كان حدثا جميلا مثيرا، ولكن في الواقع هو أمر مخيف ومرعب، مشهد هائل. استمع إلى ما يلي: وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا: احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا. هل يبدو هذا كمشهد جميل؟ كان محظورا على أبناء الشعب أن يقتربوا حتى من الجبل أو يلمسوه لئلا يموتوا. لا أرى في ذلك مستمعي أي شيء جميل، بل إن الجميل قد تغير، فإن الذي قال: أنا حملتكم على أجنحة النسور، هو ذا الآن مزمع أن يستتر في ظلام السحاب، قائلا لموسى: وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية. فصوت النعمة وكلمات النعمة التي كانت تنسكب على شفتيه قد تحولت الآن إلى بروق ورعود صادرة من جبل مضطرم بالنار. لماذا؟ لأن الإنسان في غباوته نطق وهو في حضرة الله الظاهر بالنعمة بأقوال تشف عن اعتماده على أعماله التعيسة.
1: نقرأ الآن من العدد 14 وحتى نهاية الأصحاح 19.
0: فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم، وقال للشعب: كونوا مستعدين لليوم الثالث، لا تقربوا امرأة. وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحلة، وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله، فوقفوا في أسفل الجبل، وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت، ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل، ودعا الله موسى إلى رأس الجبل، فصعد موسى، فقال الرب لموسى: انحدر حذر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون، وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. فقال موسى للرب: لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء، لأنك أنت حذرتنا قائلا أقم حدودا للجبل وقدسه. فقال له الرب: اذهب انحدر، ثم اصعد أنت وهارون معك، وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لئلا يبطش بهم. فانحدر موسى إلى الشعب وقال لهم.
2: كان إعطاء الناموس تجربة مخيفة، وكان الشعب في رعب. اعتقد بعض أفراد الشعب أنهم سيرون شيئا مذهلا، ولكنهم لم يروا أي شيء، كانوا فقط يسمعون صوتا. حقا الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. تسرع الشعب، واستعدادهم لحفظ الناموس كان خطأ لم يكن ليرتكبوه لو علموا بضعفهم وعجزهم. لقد ارتبطوا بعهد ليس بمقدورهم الوفاء به، حتى ولو كان في نيتهم القيام به. والإنسان عاجز ومسكين، وتعهد الخاطئ الأثيم أمام الله بشيء أشبه باستعداد المديون المفلس أن يقترض ويكتب على نفسه سندا بالمبلغ، مع أن مثل هذا الإدعاء إنكار لحقيقة أمره. ومن أين للهالك قدرة على القيام بأي عمل؟ وهل يستطيع الضعيف أن يفعل شيئا؟ ستجد أن الشعب لم يقدر أن يفعل بما تكلم به، وهذا شأن كل مخلوق ساقط يحاول أن يتعهد بشيء وهو عاجز عن تأديته. هذا يأتي بنا إلى الإصحاح 20 من سفر الخروج. في هذا الإصحاح سنرى إعطاء الناموس أو الشريعة، وأول ما أعطي كان الوصايا العشر التي تشكل جزءا من الناموس، كما وأعطاهم الله إرشادات تختص بالمذبح، إذ أن الناموس والمذبح يسيران جنبا إلى جنب. الناموس يكشف أن الإنسان خاطئ ويحتاج إلى مخلص، ولا بد من وجود مذبح لتقديم الذبيحة بسبب الحاجة إلى سفك دم للخطية. في التواليت في منزلك يوجد مرآة وتحتها مغسلة أو مرحضة، وهذه صورة للناموس. لا يمكنك أن تغسل الأوساخ من على وجهك بالمرآة، فهي تكشف لك فقط عن الأوساخ، لابد لك من استعمال المغسلة لغسل الأوساخ. ودم المسيح هو وحده الذي يغسل آثامك يا صديقي، وليس أي شيء آخر. يقول المرنم: نبع دماء خارج من جرح المسيح، يختص فيه المتعب في الحال يستريح، ومذ طهرت بالدماء قد صرت للكريم، ينبوع أفراحي غدا مخلص العظيم. إذن نأتي إلى الجزء الأول من الناموس، الوصايا العشر. يخبرنا العددان الأول والثاني من هذا الإصحاح ما يلي: ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. قال الله: لقد أخرجتكم من العبودية، وبناء على ذلك سأعطيكم وصاياي. لقد طلبوا الناموس، وها هو الله يفرضه عليهم ويبدأ بالوصايا العشر. هناك عدة أمور يجدر بي أن أقولها قبل الدخول في الإصحاح 20 بينما نتأمل في الوصايا العشر. الأمر الأول هو الأخلاقيات الجديدة، وهذه الأخلاقيات ترجع إلى ما قبل الناموس. في الواقع خرجت من جنة عدن بعد سقوط الإنسان في العصيان. الأخلاقيات الجديدة كانت موجودة قبل الطوفان وبعد الطوفان، واليوم الأخلاقيات ليست جديدة. نحن خطاء بالطبيعة، وقد أتت وصايا الله لتضع أمامنا مقياس الله. لم يكن ممكنا لأحد أن يتلاعب بالوصايا وينجو. كثيرا ما يقع اللوم علينا نحن الذين نكرز بنعمة الله، ولا يوجد لدينا تقدير مناسب للناموس. ترانا نحتقره ونرفضه لأننا نعلم أن الخلاص ليس بالناموس، لذا يمكن خرقه. هذا ليس صحيحا. على العكس من ذلك، كل إنسان يكرز بنعمة الله ولديه نظرة صحيحة للخلاص بالإيمان يعرف مقدار الناموس المميز. يجاوب بولس على هذه المشكلة في الإصحاح السادس من رسالة رومية: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ إذا كنت تستمر في عمل الخطية والعيش بها بخرقك الوصايا العشر، فأنت يا أخي لست مخلصا بالنعمة. إذ عندما تكون مخلصا فإنك تبغي إرضاء الله وعمل مشيئته كما هي مبينة في الوصايا العشر. علينا أن نحترم هذه الوصايا، كما قال المرنم في القديم: كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي. ترى ما هي الشريعة أو الناموس؟ هذا ما سأجيب عنه في الحلقة القادمة، لأن الوقت أدركنا.
1: تواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل هذا الموضوع الهام، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.

0: مستمعي الكريم، إن كانت تأملات اليوم قد أثارت سؤالا في نفسك أو تعليقا، أو إن رغبت الحصول على نسخة من الإنجيل المقدس، أرجو الاتصال بشريكنا في الخدمة على الرقم التالي 0595-333-977 0595-333-977. أذكركم بأن لقاءكم بالدكتور سهيل موسى يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد. فإلى حين لقاء جديد مع درس جديد، أرجو لكم أمتع الأوقات وليكن لكم سلام المسيح.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: راديو موال

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول
5: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
6: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
7: راديو موال.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. جاء، شو صار؟
3: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
7: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
8: راديو موال

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال من مدينة السلام مدينة المهد بيت لحم. إن شاء الله دايما صحتكم منيحة والنفسية إن شاء الله دايما مرتاحة, وإن شاء الله دايما أكبر همومنا في هالوطن بتكون الأمور المالية, إن شاء الله هاي بتكون أكبر همومنا. وبنوجه دايما تحيات المحبة لكل فلسطيني ما زال مؤمنا بعدالة قضيتنا وما زال صامدا صابرا على هذه الأرض المعطاة. تحيات المحبة لكل من يعمل لخدمة هذا الوطن. بنوجه دائما تحيات المحبة إلى جميع أفراد ومنتسبي مؤسساتنا الأمنية, وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل العاملين في مواقعهم, لجمهور الأطباء ولجمهور السائقين ولكل من يعمل في وظيفته في هذا الوقت. يعطيكم ألف عافية لكل العائدين من أماكن العمل بعد يوم إن شاء الله أن كان يومكم موفق ويومكم سعيد رغم كل الأخبار اللي بنسمعها من هنا وهناك. ديروا بالكم على حالكم, ما تفكروا كثير, اتركوها دائما وقولوا يا الله. ما في حد مرتاح يا أخوان في الدنيا, يعني اللي بيقول لك أنا مرتاح بيكذب عليك. ما في حد مرتاح, كل إنسان له هموم وله مشاكل وله التزامات. يعني كل إنسان يحمل ثقل هذه الحياة وأعباء هذه الحياة, فدايما خليكم مبسوطين. ربما يكون الحمل اللي موجود عندكم أخف بكثير من ناس بتشاهدوهم مبتسمين وماشيين وركبين سيارات موديل السنة, لكن بكون همومهم أكبر بكثير من همومكم. فدائما لا تقارنوا أنفسكم بالآخرين, دائما احمدوا الله على ما لديكم, فما لديكم هو حلم كبير عند ناس كثير غيركم. نبدأ مساءنا بيا الله, نبدأ مساءنا دائما بالكلمة الطيبة وبدعاء الخير, أن يمن الله على شعبنا بالأمن والأمان والسلام وهداة البال. قولوا آمين. اليوم الأربعاء 22 من صفر لعام 1448 للهجرة, الخامس من آب لعام 2026 للميلاد للسائلين عن تاريخ اليوم. في ناس زي نزار بتفرقش معاه شو التاريخ اليوم, نزار عنده أهم أيام الأسبوع اللي هي آخر الشهر, بحب آخر الشهر نزار. بحب آخر الشهر عشان الراتب. عبد أبو عمر الله يسعد مساك ولكل متابعينا, يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. دائما قلوا يا الله, دائما خليكم متفائلين, القادم أفضل بمشيئة الله تعالى. اترككم من أخبار الناس بيقولوا هذا إنسان فاسد, هذا إنسان سرق البلد, هذا إنسان عمل ثروة بالحرام, هذا إنسان من جايب الفلوس وعمره 25 سنة وبيبني في إسكانات, منين جايب فلوس وهو لا بيشتغل ولا عمرنا شفناه رايح على الورشات,

0: بقول لك روسيا تقصوا على كييف 17 قتيلا و44 جريحا في هجوم ليلي عنيف استهدف العاصمة الأوكرانية بنحو 30 صاروخا و115 طائرة مسيرة وفق الرئيس الأوكراني. الرئيس الأوكراني ظهر حزينا على مقتل 17 مواطن أوكراني في هجوم جديد على العاصمة كييف. أيضا ربما كان اليوم بيان ختامي للاجتماع الوزاري في عمان حول القدس. يعني ما بعرف إذا استفيد من مثل هذه المؤتمرات، لكنه كان مؤتمرا. الجيش يبلغ مواطن من جبع بإخلاء مصلحته التجارية لقربها من مستوطنة ترسل جنوب جنين. بقول كلفنا 5 ملايين شيكل، دفعنا دم قلبنا وكله راح في هذا المشروع. أيضا الحديث عن الأوضاع في غزة، الأوضاع في قلنديا، وأحد السائقين ينشر صورة بقول هذا الشعور يعادل شعور الدخول إلى صالة الأفراح يوم عرسك، صورة الدخول إلى محطات الوقود التي عادت الحياة إليها إلى طبيعتها بعد ارتفاع أسعار المحروقات. أيضا أخبار كثيرة بتتعلق بالواقع العام الذي ما زال يحل بنا. حابين نمسي على صديقنا العزيز محمد أبو ثائر، أخونا محمد حجازي أبو ثائر، الله يسعد مساك، وبنترحم على والده الحاج أبو جميل حجازي رحمه الله وعظم الله أجركم أخي أبو ثائر. كمان بنمسي على أبو يوسف، يسعد مساك أبو يوسف، أخونا عبد مساء الخيرات، لكل الناس، الأخت نسرين الردايدة، أيضا لكل الناس اللي هيك عندهم نوع من التفاؤل، عندهم جرعة من التفاؤل رغم كل اللي بدور من حولنا من أخبار. دائما بنخليكم يعني نشعر هيك بشوية أمل بمن يرسل لنا برسائل عنوانها التفاؤل. نادي حسن صديقنا العزيز سعد مساك، يوسف برميس بمسي على الجميع، أبو محمد برميس أخويا وصديقي العزيز، عوض أبو صوي يسعد هالمسم، أم الوليد يسعد مساكم، حمدان صومان مساء الفل والياسمين، وبنمسي على كافة المغتربين، وبنمسي كمان على أخونا عماد زواهرة بقول وزير التربية والتعليم الكتاب موجود والتعليم المفتوح تطوير استراتيجيات التعليم. رح نتحدث حول هذا الموضوع أخي عماد اليوم، حول موضوع التعليم المفتوح وما إلى ذلك. أبو يوسف يسعد مساك، وكمان برسل بتعزيل أخونا أبو الثائر بوفاة العم أبو جميل حجازي. أحمد الفروخ يسعد مساك دائما وأبدا. لكل عشاق أيضا هذا الوطن الغالي فلسطين على الطرقات، ديروا بالكم، ديروا بالكم، اليوم كان في حادث انقلاب مركبة على طريق وادي النار، انتبهوا كثير، يعني ارتفاع درجات الحرارة وأيضا عدم تمكن يعني كثير من المركبات من التوقف الفجائي، الفرامل ما بتشد على الاسفلت السخن، انتبهوا كثير لهذا الموضوع. والله سبحانه وتعالى دائما يقول نأخذ بالأسباب، ويعرفوا دائما إن سياقة فن وذوق وأخلاق، سياقة بدها شوية تحلي أيضا بالصبر. ناصر عساكرة يسعد مساك، أحمد الفروخ، وبعد أن نذكر بأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التواصل معنا، أرقام موال أصبحت الآن متاحة، بإمكانكم دائما إيصال صوتكم عبر برنامج حديث البلد، فدائما نرحب بجميع اتصالاتكم للتعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد

0: بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.
1: دائما وابدا مساء الخير وبالمساء على الاخت محمود، الله يسعد مساك ابو يوسف، مساء الخير عاطف مشعل، يسعد هالمساء ابو صالح صديقي العزيز، يسعد مساك دائما وابدا. رساله الاخت محمد بتقول اليوم ان تحسن لمن احسن اليك فهذا من الوفاء، وان تحسن لمن لم يحسن اليك فهذا من الكرم، أما أن تحسن لمن أساء إليك فذاك من صفاء الإيمان ونقاء القلب، ففي كل وجه من وجوه الإحسان جمال يشبهك ونور يدل عليك، فأحلى الأوقات لكل قلب يغيره سوء الآخرين ولا تطفئه أيضا خيبات الطريق. شكرا أم محمد. وخلينا نتوجه مباشرة إلى دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسيك بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
1: كيف ستكون نهاية هذا الأسبوع؟ هل نحن مع ارتفاعات أم انخفاضات؟
2: نعم زميلنا عثمان، خلال هذا اليوم وحتى نهاية الأسبوع الحالي هناك انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة أيام الخميس والجمعة والسبت حتى يوم الأحد، لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة إلى أقل بقليل، حيث قد تتراوح العظمى في بعض المناطق الجبلية ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية، ثم تعود الأجواء إلى الارتفاع في النصف الثاني من الأسبوع القادم لتصبح العظمى في بعض المناطق ما بين 31 إلى 34 درجة، وسيادة أجواء حارة بشكل لافت في معظم المناطق من البلاد في ساعات المساء والليل، ومع هبوب الرياح الشمالية الغربية ووجود نشاط الرياح تصبح الأجواء لطيفة في بعض المناطق من البلاد تحديدا في المرتفعات، بينما تميل للدفء نوعا ما في بقية المناطق. وخلال هذه الفترة كما عودناكم دائما يرجى تجنب التعرض لشعاع الشمس لفترات طويلة، بالإضافة إلى عدم تركيب الأطفال داخل السيارات خلال هذه الأجواء الحارة، وعدم مشعل النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 32، تنخفض ليلا لتصبح 21، غدا تنخفض العظمى لتصبح 30 والصغرى 20. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا فلسطين العظيم. زميل عثمان
1: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا شكرا كثير زميلنا فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.
2: طيب الله أوقاتك بكل خير زميل عثمان.
1: حابين نمسي كمان على صديقنا عيسى أبو سعد أبو رجاي، الله يسعد مساك صديقنا سامر خير، مساء الورد والفل والياسمين. أبو يوسف يسعد مساك، وكمان يعني بنمسي على صديقنا العزيز عادل غوالي، الله يسعد مساك بالخير والمحبة.

0: صرح الرئيس الإيراني مسعود بزخيان اليوم في حديث مع رئيس المكتب السياسي للحركة بأن طهران تدعم كل خطوة ومبادرة وقرار يتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض بشأن مستقبل غزة، وأضاف قلوب الشعب الإيراني والمسؤولين فيه مع الشعب الفلسطيني، وستواصل طهران دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه. الحديث كما قلنا عن الإيرانيين، أيضا ربما مهاجمة إسرائيل لقطر يوم أمس على لسان أحد وزرائها، وأيضا الحديث عن إمكانية أن يكون هناك سلام وتطبيع مع السعودية. اليوم شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة، واعتبر أن حماية القدس تعد ركيزة أساسية لأي سلام، وأدان في الوقت ذاته بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. وكان بن فرحان التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة المنعقد في العاصمة الأردنية عمان. هذا اللي صار، وهي يعني الأمور. ربما الحديث الأكثر اليوم في الشارع الفلسطيني حول أين ستؤول الأمور. في الفترة الأخيرة كان في عندنا أزمة وقود بشكل كبير. اليوم بدأت أزمة المحروقات في الضفة الغربية تتجه إلى انفراج تدريجي مع تراجع ملحوظ في الطوابير أمام عدد من محطات الوقود، تحسن وصول البنزين والسولار بالتزامن مع بدء شحن مبكر لنحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي. وشهدت محطات في محافظات عدة خلال اليومين الأخيرين انخفاضا في الازدحام مقارنة بالأيام الأخيرة من الشهر الماضي. وقالت مصادر محلية بأن التزود بالمحروقات أصبح أكثر انتظاما مع بقاء ضغط متفاوت في بعض المناطق والمحطات. وقال صاحب إحدى محطات الوقود: الكميات التي تصلنا تحسنت لكنها ما تزال تنفذ بسرعة. صحيح أن الأزمة أمام المحطة أصبحت أخف، لكننا بحاجة إلى كميات أكبر حتى تعود الأمور إلى طبيعتها. وعبر العديد من المواطنين الذين كانوا ينتظرون لفترات طويلة للتعبئة عن استيائهم من استمرار الازدحام، هناك نقص واضح، أكد المواطنين، والمسؤولية تقع على أصحاب محطات وهيئة البترول. المحروقات سلعة ندفع ثمنها، ومن حق المواطن الحصول عليها دون الانتظار لساعات طويلة. يعني خفت الأزمة، انتهت في كثير من المناطق، لكن إن شاء الله أن هالأمور تسير بالشكل الصحيح. بالمسا على صديقنا أدمون خير، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، وكل بتابعونا حسام شويكي يسعد مساك دائما وابدا. ربما الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه هو موضوع التعليم المفتوح أو التعليم بدون كتاب. اليوم كان في حديث كثير، وخلال الفترة الأخيرة ربما التربية بدأت تتراجع نوعا ما عن قضية الاستغناء تماما عن الكتاب للحديث عن تعليم مفتوح بوجود أو بإمكانية أن يكون الكتاب أيضا موجودا ولو بشكل قليل. الأهالي، كثير ناس أخوان تضمروا في الفترة الأخيرة، طالبوا، ناشدوا أن هذا التعليم يعني غير مجدي، لا سيما أننا نحن بنمر في ظروف تعليمية صعبة منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا، منذ عام 2020 عام الكورونا، وبعد ذلك لم تنتظم، يعني نحكيها بصراحة، لم تنتظم الدراسة بشكل كامل، عام دراسي كامل. كثير ناس قالوا إن بدون كتاب يعني ما في تعليم. أبو يوسف بيقول أريح بوفروا جلادات وقلام وشنطات. لا هو ما بعرف كيف التعليم اللي ممكن يحدث بهذا الشعب. اليوم لفت انتباهي مقال نشره المربي الفاضل الأستاذ سامي مروم، وهو مدير التربية والتعليم في بيت لحم سابقا ومعلم سابق، تحدث في منشوره حول موضوع التعليم والتعليم أيضا المتعلق بالتعليم المفتوح، وتحدث كمان عن توصيات، وتحدث كمان عن لجنة تم تشكيلها سابقا للحديث حول موضوع إمكانية الانتقال من تعليم على الكتب إلى التعليم المفتوح والاستغناء عن الكتب، مع العلم إن التربية بتقول هذا الأسلوب ناجح. خلينا نرحب معا بالمربي الفاضل الأستاذ سامي مروم، مدير التربية والتعليم في بيت لحم سابقا ومعلم قدير سابقا أيضا ورئيس بلدية الدوحة سابقا. أستاذ سامي الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يسعد مساكم ومساء جميع المستمعين،
0: يحفظكم الله دائما وأبدا. يعني أنت سمعت وتابعت مثلنا كمواطنين موضوع التعليم المفتوح وتخوف المواطنين من الاستغناء الكامل عن الكتاب، وخاصة في المرحلة الأساسية من الصف الأول إلى الرابع. بداية كيف تنظر إلى هذا الموضوع أستاذ سامي؟
1: يعني هذا الموضوع له أكثر من زاوية ننظر فيه.
0: نعم
1: يعني تم دراسته سابقا في عام 2017-2018 في الوزارة.
0: نعم.
1: وأنا كنت أحد أعضاء اللجنة اللي كلفت بدراسة هذا الموضوع مع أخوة زملاء من وزارة التربية والتعليم، مدراء عامين ومدراء.
0: نعم.
1: ودرسناه من جميع النواحي.
0: نعم.
1: جميع إيجابياته وسلبياته والتحديات اللي بتواجهنا في تطبيقه.
0: نعم.
1: والمعوقات اللي بتواجهنا، وأيضا في غيرنا شعوب، في غيرنا دول، في غيرنا أمم، في غيرنا حاولوا وجربوا هذه التجارب ودخلوا فيها من الدول المتقدمة اللي عندها إمكانيات المادية.
0: نعم.
1: يعني ليست معيقة.
0: نعم سامي، يعني في البداية نعم. لو توضح لنا والسادة المستمعين شو المقصود بالتعليم المفتوح، لأن حتى في كثير ناس لحد اليوم مش فاهمين شو قصد الوزارة التوجه إلى التعليم المفتوح.
1: التعليم المفتوح حسب أنا يعني اللي فهمته منهم القاصدين فيه في هذا الوقت اللي هو الاستغناء عن الكتاب المدرسي والاستعاضة عنه برزم تعليمية عبارة عن أوراق عمل تعطى للمعلمين لتنفيذها.
0: نعم.
1: هذا موضوع في كثير من النقاط اللي تثار عليه.
0: نعم.
1: أولا احنا نتفق لما بنقول من أول لرابع في عنا قاعدة في التربية بتقول إنه كلما استخدم الطالب مزيدا من الحواس كلما كان تفاعله واستيعابه العقلي وتفاعله العقلي أكثر. بمعنى إذا أنا بدي أقعد أمام شاشة أنا استخدمت حاسية البصر، إذا أنا مسكت قلم استخدمت حاسية اللمس والبصر، إذا أنا كتبت أضفت عليهم حاسية الحركة، إذا أنا ناقشت المعلم استعملت حاسية السمع، وإذا بدي أروح أبعد من هيك ممكن أروح على المختبر ويشم وبالتالي يستخدم حاسية الشم.
0: نعم.
1: الآن لما أنا بدي أستغني عن الكتاب وأستخدم بقسم كبير اللي هي التكنولوجيا، الشاشة الذكية والشاشات والصعيد عنها بأوراق عمل أو الرزم. الشاشات أول شيء أنا هلأ بقرأ لك من كتاب أمامي عمم على المدارس أو مديريات التربية في 29/7 يعني قبل أسبوع.
0: نعم.
1: رح أرجع لك. هلأ موضوع الرزم هاي في هناك تفاوت بين معلم ومعلم، معلمين غالبيتهم أكفاء ولديهم المهارات والكفايات وإلا لما كان التعليم بهذا المستوى في خريجين الشعب الفلسطيني على مر الزمن، ولكن هناك في فروق فردية بين معلم ومعلم في تنفيذ هذه الرزم. القضية الثانية هناك فرق وفروقات بين مدرسة ومدرسة في إمكانياتها لتطبيق هذا النظام. الشيء الثالث، إذا رجعنا للدول الأخرى اللي بنتغنى فيها دائما، السويد طبقت هذا النظام واستغنت كليا عن الكتاب المدرسي والورقي ووفرت كل ما يلزم للمدارس، وبعد تقويم تجربتها أعادت وبميزانيات كبيرة طبعت الكتب وألزمت المدارس بكتب منهاج. فنلندا أيضا نتغنى بها كثيرا. في عام 2016 ذهبت إلى تعليم رقمنة التعليم وأعطت المعلمين الرزم وراحت إلى عملية تعليم الظواهر، وتركت الأمر إلى أن تم التقييم، وفي عام 2024 عادت بقوة للكتاب المدرسي، وعلى مدى سنتين 24-26 أعيد الدور للكتاب المدرسي واستعمل التكنولوجيا كما تريد، داعم للمنهاج، داعم للكتاب المدرسي، مساند للكتاب المدرسي، ولكن الكتاب المدرسي أساس لأنه يساعد على وجدوا أي دول متقدمة، الولايات المتحدة، السويد، فنلندا وغيرها من الدول اللي جربته. في بعض الدول جربته جزئيا على بعض المدارس، وبعضها جربته زي فنلندا في كل المدارس.
0: نعم.
1: فرجعوا وقالوا انه الكتاب لابد منه، لانه وجدوا انه في ضعف في القراءة، في ضعف في الكتابة، في ضعف في فهم المقروء، في ضعف في استخدام التكنولوجيا، لانه الطلاب بيستخدموا مواقع غير اللي بيكون مطلوب منهم يفتحوها على مع المدرس.
0: نعم.
1: إذا كانوا على التابلت. والشيء الثاني إنه هذا مرهق للعيون، وبالتالي صدر قرار من اليونسكو إنه الكتاب لا غنى عنه من اليونسكو. هلا إحنا نيجي إنا لو أجينا هون إنا كفلسطين ندافع على الكتاب اللي باختصار اللي وزع على مديريات التربية في 29/7 وعمم على صفحات الفيسبوك. هذا الكتاب بقول كالتالي، دي أقرأ باختصار بأول بداية كل فقرة بس. يجب توفر ماكينة تصوير وطابعة قطع كبير، واحدة على الأقل في كل مدرسة، أعتقد في كل مدرسة عندنا موجود
0: لطابعة،
1: لكن جهاز حاسوب في كل شعبة من أول إلى رابع، جهاز حاسوب، وذلك من خلال المختبر في نفس المدرسة أو من المدارس المجاورة. يعني إذا في المدرسة مختبر حاسوب في 20 حاسوب والسحن على هاي الشعب، هل هي هاي الأجهزة موجودة في المدرسة زائدة يعني ما لهاش حاجة؟ إذا شيء على حساب شيء، إذا بدي أسحبها من مختبر الحاسوب وأحطها في شعب من أول لرابع، أنا حرمت من يستخدم مختبر الحاسوب من الصفوف الأخرى من استخدامها. الشيء الثاني، نقل كافة شاشات الذكية والشاشات التفاعلية إلى الصفوف من أول رابع في كل مدرسة، مع ضرورة نقل شاشة أي شاشة زائدة في أي مدرسة عن عدد الشعب إلى مدارس أخرى، وكأنه إحنا بنعيش في بلد آخر. هل نعلم أو هل تعلم أنه هاي الشاشة اللي بيحكوا عنها ثمنها 5,500 إلى 6,000 شيكل، بعض المدارس موجود فيها شاشة وبعضها غير موجود فيها، وإذا موجود فيها توظف في غرف المصادر أكثر منها في الغرف الصفية، وحتى إذا كانت موجودة، وإذا مش موجودة بقول لك بتروح على المجتمع المحلي اللي هو البلديات والمجالس القروية والمخيمات اللي تدعم شراء هاي الشاشات. طب ألا تعلم أنه من سنة 2020 من كورونا لحد اليوم أنه البلديات تدير أزمة، و90% منها تقصر أو غير قادرة على دفع رواتب موظفيها
0: والالتزاماتها
1: التشغيلية من سولار وكهرباء وصيانة ورواتب وبدل إزالة النفايات وجمع النفايات؟ إذن السؤال والسؤال الأهم أمام وزارة التربية والتعليم والسياسيين في هذا البلد، إحنا في الوقت اللي بتعرض فيه شعبنا لهاي الهجمة اللي بتتعرض الشجر والحجر والمسجد والمدرسة والكنيسة والأرض والإنسان اللي يتعرض فيها، هل إحنا في صدد اليوم تغيير سياسات واستراتيجيات بهذا الحجم ونقدر نوضعها كأولوية لنقاش المجتمع والتربويين فيها وصناع القرار في هاي البلد؟ أنا باعتقادي أنه يجب التأني في هذا الموضوع ودراسته وعدم إهمال تجارب الدول الأخرى، لأنه مش ضروري نجرب 5-6 سنين أو سنة لحد ما يجي وزير آخر ويلغيها، ما في داعي.
0: نعم يعني هو
1: ما في داعي. نعم. يجب دراستها صح حتى يكون القرار مماسس له صح، لما بيجي وزير آخر بيكمل على نفس الطريق مش بيجي بيلغيها.
0: نعم يعني
1: الأصل أنه يأخذ بطريقة صحيحة، يستوفى الدراسة فيه. سمعت أنا واللي عرفت أنه وزارة التربية عاملة تجربة على المدارس لمدة، لا يكفي تجربة لمدة سنة في مدارس، مجموعة من المدارس في كل محافظة، لا يكفي. يجب هذا ما بقوله، التربية هي الآلة الثقيلة، الآلة الثقيلة يعني أثرها يظهر لاحقا بتأخر. أنت اشتغل في شغل يدوي، بدي أبني صور، في بعد ساعتين بشوف في صور أمامي، لكن الأثر التربوي تحتاج إلى سنوات لقياس أثره في الإنسان، في الطالب، في الطفل اللي أنا بدي أبني فيه وأغرس فيه شغلات. فالسنة ما بتكفي، يجب إذا بتجربه بتجربه عدة
0: سنوات،
1: وعدم الاستغناء عن
0: الكتاب
1: المدرسي، وكل ما من التكنولوجيا يكون مساند للكتاب.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ سامي، ربما فضل. أنت يعني أجبت عن معظم التساؤلات. نعم. اللي كانت موجودة عندنا. سؤال أخير. نعم. يعني في ظل ربما عدم رضا المجتمع، التربويين، يعني حجم كبير من أبناء شعبنا غير راضي على ذلك، لكن وزارة التربية والتعليم تصر كما شاهدنا اليوم وتصريحات معالي الوزير بأنه سيتم تطبيق هذا النظام، يعني تعتقد في النهاية ممكن أن يتراجع الوزير؟
1: والله يشوف يعني هاي القرارات دائما كل عن قرار يكون مسؤولية، والقرار هو مسؤولية، والقضية ليست قضية شخصية أنه أنا بدي أثبت ولا ما بدي أثبت. لما أنا بشوف في وجهة نظر تربويين، أساتذة التربية، عمداء كليات، والجميع يقول تروا أول شيء يفهموا الموضوع صح، شو اللي بدها إياه وزارة التربية، لأنه غالبية اللي بنسمعه وفق الإعلام.
0: نعم صحيح.
1: لا ضاير انه يؤجل الموضوع، ياخذ مزيد من النقاش.
0: نعم.
1: ويتيح للوزاره فرصه تجربه لمده اطول على المدارس اللي جربت عليها، عشان لما ترجع للمجتمع تقول له كان هذول الطلاب عندي كذا بهذا المستوى، لما انا طبقت هذا النظام اصبح عندي ارتقى المستوى وفق مقاييس قابله للقياس، وأقول واحد اثنين ثلاث إنه كانت إيجابية. الناس كلها مع التطور، الناس كلها مع تغيير نظام التقويم في التوجيهي، الناس كلها مع الارتقاء بمستوى تفكير طلابنا بدل من الحفظ، وإنه يرتقي إلى مستوى التحليل والإبداع والتقويم اللي هي أعلى مستويات التفكير، الكل مع هذا النظام مع تطويره، لكن يكون مستوفي الدراسة كاملة.
0: نعم نتمنى ذلك. المربي الفاضل الأستاذ سامي مروه، مدير التربية والتعليم في بيت لحم سابقا، والمعلم المميز حقيقة اللي دائما احنا بنحاول دائما ناخذ من خبرتك الكبيرة في مجال التعليم، يعطيكم ألف ألف عافية، وبنتمنى بالفعل ان نسمع قرار جديد قريب من الوزير. شكرا. شكرا كثير.
1: شكرا جزيلا.
0: الله يكون معك. شكرا كثير. شكرا كثير. وعلى فكرة يا اخوان، حتى الوزير اذا تراجع يعني عن قرار يعني مش راح ينقص من هيبته. في كثير للأسف عندنا مسؤولين لو اتخذ قرار، حتى لو كان القرار يعني في عليه علامات استفهام، أو حتى يعني وصل كثير ملاحظات عليه، بقول لك إلا يمشي كلمته. هذا الشيء يا أخوان مش منيح. والله حلو كثير إن أنا مثلا عملت شيء أو تحدثت بشيء أقول والله يا أخوان إن أنا أخطأت، أنا ما يعني ما كنت ملم بالموضوع كثير، نحن تسرعنا، نحن كذا. يعني هذا الموضوع ما بيقلل من قيمة الإنسان، بالعكس هذا بيزيد من قيمة الإنسان. يعني اليوم احنا مش داخلين في معركة مع الوزارة، يا إما كلمتكم بتمشي يا إما كلمة المواطن بتمشي، احنا مش في حالة حرب يا أخوان، احنا في حالة تكامل، والمفروض ان نسمع بعض. أول شيء المفروض إن الوزارة تسمع الأصوات الأخرى اللي بتنادي بتقول له يا جماعة، تسمع التربويين السابقين، المعلمين السابقين، تأخذ من خبرتهم الكبيرة، تقول لهم هل هذا النظام بيمشي عندنا في الوطن بيمشيش عندنا في الوطن. والله يا أخوان في بعض المدارس عندنا ما فيها كراسي يجلسوا عليهم الطلاب، والله ما في لمض، إن في كثير مدارس إني بتوجه لهم بطلبوا مننا لمضات، بقول لك الإنارة ضعيفة في الصوف. ننتقل من هذا الموضوع إلى الشاشة الذكية، يعني نتدرج نرتقي درجة درجة. لكي لا نسقط مرة واحدة ونعيد تجربة من جديد. أكبر خطأ في الدنيا كلها إنك تجرب تجربة وانت عارف شو نتيجتها، أو تعيد تجربة عملها غيرك. مثلا في دول أوروبية عملوا التجربة ولم تنجح وعادوا إلى الكتاب، احنا بدنا نجربها كمان عندنا ونشوف هل ستنجح أم لا تنجح. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا. من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير، مساء المحبة لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن ولكل من يشاركنا البث الآن. حياتي المحبة ننقلها إلى الصديق العزيز الغالي حسن محمود أبو الأيسم، الله يسعد مساك. أرقام موال مفتوحة لمن يود مشاركتنا، التواصل معنا، ويسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. بنحب نمسي كمان على الأصدقاء في المحطة ببلدة العبيدية كوفي شوب المحطة، كل التحية والتقدير للمذيع المتميز، الله يحفظك يا رب، من كوكتيل وكافيه المحطة بلدة العبيدية، يسعد مساكم وديم عليكم الصحة وهدات البال يا رب. يذكرنا بيا مسيكم بالخير جاود والخير، يذكرنا بيا. مع ارتفاع درجات الحرارة في إقبال كبير على شراء الكوكتيل، الناس تبرد شوي. حلو كثير العروضات اللي بتعملها المحطة للتخفيف كمان من العبء المالي على المواطنين. أبو هادي خليفة صديقنا العزيز الغالي، طمنا عنك، زمان ما سمعنا صوتك، يبدو أنك مبسوط على التعليم المفتوح. كثير بتسأل الناس بتقول شو المقصود بالتعليم المفتوح اللي بتتحدث عنه، بقول لك شو بيعرفني. هذول رجالك يا أقصى كل واحد يسوى مية، كل شيء عندنا أصبح مفتوح يا نزار، حتى التعليم. كل حياتنا اليوم أصبحت مفتوحة كمان على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم في ناس كثير بنعرف شو بتغدوا، شو بتعشوا، شو بفطروا، شو بعملوا داخل بيتهم، وين بروحوا، وين بقضوا عطلة نهاية الأسبوع. كل هاي الأخبار بنعرفها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فاليوم أخبار الناس وأسرار الناس أصبحت هي الأخرى مفتوحة.

حابين كمان نودي تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من المملكة الأردنية الهاشمية. يمسيكم دائما بالخير والمحبة.

0: في أول تعليق له على فوز المرشح من أصول مصرية عبد الرحمن السيد في تمهيديات ميشيغان ترامب: إنه جنون، سيدمرون بلادنا، ساذجون للغاية، مدنهم دائما قذرة ومقززة ومليئة بالأوساخ، وأنا أحب النظافة دائما، وكذلك المرشحين الذين أدعمهم. هذا ما قاله ترامب عن فوز المرشح من أصول مصرية عبد الرحمن السيد. حب النظافة ترامب. احنا معقول مدننا مش نظيفة، مقززة ومليئة بالأوساخ يا نزار؟ ما شاء الله على بلادنا، شكل ترامب ما زارش بلدنا، مع أنه زار بيت لحم.
1: يا مرحب بها شباب، يا مرحب بالختيار.
0: بس على ما أعتقد أن في حد زير أو سيزور بيت لحم قريبا، لأن زي ما احنا شايفين في شوية دهانات على الشوارع في البلد، يوم بلشوا يدهنوا في الأرصفة يعني بكون في زيارة قريبة لإحدى المسؤولين للبلد. نذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب زار مدينتنا بيت لحم في 23 مايو 2017، حيث التقى بالرئيس أبو مازن في قصر الرئاسة وأجرى مباحثات، واستغرقت الزيارة وقتا قصيرا نسبيا قبل أن يغادر عائدا إلى القدس. يعني ما طولش كتير. كيف شاف مديننا مقززة وقذرة وأوساخ؟ بتبلى علينا ترامب.

0: غرامي غوالي ويبقى الأمل. يسعد مساكم إن شاء الله دائما بصحة جيدة أخي أبو هادي. رسميا سلطة المياه تواصل تنفيذ خطة طوارئ لضمان استمرار تزويد المناطق المتأثرة بتوقف بئر بيت إيبيام على ما أعتقد عبر تعزيز كميات المياه. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أخي عثمان، كيف حالك؟
0: الله يسعد مساك أخي عيد، طمنا عنك يحفظك ربي.
1: مع الصبر الحمد لله، تمام.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. والله يا أخي عثمان، هي أنا عمري 62 سنة وإلي 83 شوفير ومعي طيارة.
0: نعم.
1: لأول مرة بالتاريخ برتفع السولر أعلى من البنزين.
0: لأول مرة.
1: لأول مرة برتفع السولر، يعني سيارات السولر دمروهم، يعني اللي كان عنده سيارة ب 100,000 شيكل الحين 50 بدلل عليها بالإحاد، والله ما بقدر يبيعها.
0: دمار.
1: فاحنا مش على هذا الاشي، انا بحكي على اشي تاني كمان. هلا في اعلى من من من من فلسطين بالسولر والبنزين؟
0: لا احنا الاعلى. نعم.
1: طيب هلا البرميل اليوم نزل ل 75، البرميل عالميا نزل ل 75، مش عارف هو لما بينزل برا احنا بيطلع عنا. اول شغله.
0: نعم.
1: اثنين، انا كمان فتره التسكير هاي فتره الازمه بالسولر، انا كنت اعبي من الجانب الثاني. منيح.
0: نعم.
1: كنت افلل فل امشي 100 كيلو 100 كيلو لمنها سيعه تتحرك 100 كيلو.
0: نعم.
1: بعبي من هنا فل للركبه وبسكر، يعني بتصير لان تنزل منها 30 35 تطلع سيعه بوستر، بعبيها فل هان.
0: نعم.
1: على 30 35 تبلش السيعه تتحرك. طب انا كنت اعبي من تحت، انا عبيت شهر كامل من تحت على 100 تتحرك، يعني في شيء بالبنزين عندنا.
0: نعم. البنزين ولا السولار؟
1: السولار، يعني السولار، يعني احكي لك يعني السولار في شيء بيسووا لنا شغله، بيحطوا لنا شغله بيها اللي يطير، مش عارف ليش والله بنعبي. بقول لك فل على 30 35 بتبلش الساعه تطلع، يعني انت عبي سيارتك جرب مره فل لما تمشي لها 100 كيلو يعني كمان هتتحرك الساعه. بس الصور تبعنا هنا مش على 30 بتبلش تنزل.
0: نعم. يبدو انها خفيف نوعا ما.
1: لا، في مواد بيحطوا فيها التجار المحترمين، لو انهم بس يخافوا الله فوق ما هو غالي علينا، يخافوا الله، بس يخافوا الله الناس. وانا متاكد، وانا لاني انا مجرب والله، لو مش مجرب ما بحكي. مجرب في شغله بيحطوا لنا اياها خفيفه اللي تطير ورخيصه، اللي عشان لتر البنزين لتر الصورة يطلع عليك مش بثمانية، يطلع عليك بعشرة.
0: نعم. يعني
1: في أتحدى إذا في شيء إنه بالصورة، أتحدى إذا في شيء بطير الصورة، في مادة بحطونا إياها الطيرة. وتعالي شوفرية، اسأل واحد اسأل شوفرية العمومي، هذول اللي بيمشوا يفللوا، يعني يفللوا من هان، ويسأل اللي يفللوا من الجانب الآخر، واللي يفللوا من عنا. بقول لك نفس الشيء.
0: نعم. يعني في فرق
1: 100 كيلو، عارف يعني على 100 كيلو اكل زمان، يعني تفرق لها 70 كيلو كمان تتحرك الساعة.
0: يعني ما بعرف شو السبب، بجوز انت لاحظت، ما بعرف اذا غيرك لاحظ ذلك كمان اخي عيد.
1: انا متاكد اللي عبى من الجانب الثاني متاكد، يعني كل واحد تساله بعد عبى مره او مرتين او ثلاثه، بقول لك افرقت معاه في المشي صارت تمشي اكثر في البنزين اللي بيعبيه، حتى للبنزين انا بحكي لك كمان.
0: نعم.
1: وانا متاكد راح يتصلوا فيك ويحكوا لك هذا الشيء كمان.
0: نعم. يعني في فرق ما بين محروقاتنا ومحروقاتهم؟
1: احنا سوق، انا مبين سوق، احنا سوق بيت، احنا عندنا مش سوق الف، احنا بنشتري غالي بس سوق بيت.
0: نعم. عم العلم بيقولوا ما شاء الله محروقاتنا نظيفه، كل اصحاب
1: ولا مره اتحدى، اذا اتحدى يا انا، لاني انا مجرب، انا هي الطيار، انا جربت بحكي لك شهر كامل وانا مبسوط.
0: نعم يا سيدي، شكرا كثير على الملاحظه اخي عيد، راح نتابع الموضوع. الله يكون معك. شكرا كثير. ما بعرف اذا حدا كمان لاحظ يعني ذلك، ان المحروقات بعرف انها عندهم انظف نوعا ما، لكن في السحب عندنا بتكون اسرع. جربت نزار؟ نزار مش مجرب.
2: على
0: على فكرة كل شيء عندنا بيصدق. أخونا فطين أبو صلاح، صلاح الله يسعد مساك.

كل بتحدث عن نظام الطيبات. اليوم كنت أقرأ بتقرير على صحيفة الجاردن البريطانية بتقول في تقرير عن نظام الطيبات انتشاره في مصر وبعض الدول العربية يعود إلى الفقر وارتفاع تكاليف العلاج، فالناس توجهوا له لأنهم ما معهم فلوس يتعالجوا من كثير من الأمراض. ونقلت الصحيفة عن الكاتب المصري عمار علي حسن قوله إن النظام ظهر في وقت فقد فيه الناس الثقة في الطب الرسمي وأصبحوا عالقين في دوائر من الاستنزاف المالي، مما دفعهم إلى البحث عن بدائل. معقول الحكي؟ حابين نمسي على أخونا إبراهيم هزاز، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أخي إبراهيم هزاز، وديم عليك الصحة وهدات البال أنت وجميع الموجودين على الطرقات في هذا الأثناء، يسعد مساكم. المحمود مساء الخير حبيبنا، حبيبنا أخوي إبراهيم هزاز، شكرا كثير لرسالتك. نبيل أبو نزار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم خالد غوان مزحيمان مساء الخيرات، وكمان بنمسي على كل الأصدقاء، يسعد مساكم.

منسق الحكومة الاحتلال بالضفة الغربية، الجيش بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا. اليوم شاهدنا صور ما يجري في قلنديا. نبيل أبو نزار يسعد مساك دائما وأبدا. موت الفجأة يخطف الشاب محمد السلاودة من نابلس إثر تعرضه لجلطة قلبية حادة رحمه الله. كثير ناس يا أخوان بيكونوا تعبانين من الحياة، تعبانين من أمور الدنيا، فالجلطات القلبية يعني وضعها مش طبيعي في ارتفاعنا في موت الفجأة. إن شاء الله إن هالأمور، إن شاء الله إن هالأمور دائما بتكون أمور كلها خير يا لطيف أخونا فطين، وإن شاء الله دائما ما بنسمع إلى الأخبار الطيبة. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مقتل جنديين من لواء 55 وإصابة 7 آخرين جراء انفجار عبوة داخل مبنى مفخخ كان الجيش يسيطر عليه منذ فترة طويلة في جنوب لبنان. بشار الديك يسعد مساك بشار، حبيبنا بشار الديك، عريف نواورة يسعد مساك. دائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا على طرقات البلاد، يسعد مساكم.

0: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور أخوك صاي.
0: الله يسعد مساك عم أبو طارق.
1: الله يسعدك، يعطيك الصحة وتحية إلى كل طاقم البرنامج.
0: يحفظك ربي.
1: أخوي أبو قصي، أنا ما بدخلش سياسة وإيش، أنا بدخل بس في المصالح الشفرية والشغلاتان. أنا لاحظت اليوم يعني ومبارح بالنسبة للريف الشرقي والريف الغربي اللي عندنا إنه في سيارات خصوصي كثير شغالة على خطوطهم، لكن أنا بعذرهم بيقدرون شو يقول والله يجيب رقم السيارة ويقولوا فلان بيشتغل. خلينا نكون مثلا، نعطيك مثلا، مثلا عبيت فجار بيقدر يروح شوفير بيت فجار يجيب رقم سيارة ويقول يا عم هذا شغال عندنا، عشان إحنا عشائرية وقبائلية بتصير مشاكل بعدين شغال. انت وجهت علي، انت بتعرف، ونفس العمليه في الولجه، نفس العمليه في كل الكره الموجوده. لكن احنا بنعرف انه في حمله ضد الخصوص من اخواننا الشرطه، مشكورين جدا جدا يعني، فهمت علي، اللي بيمسكوها بخالفوها بحجزوها بدبروها. انا اتمنى من اخواننا الشرطه شده شويه صغيره، وخاصه على تبعات الكره، لانه فعلا يعني شوفير العمومي تبع الكره اللي جاء عشان يستفتح وصاف في الموقف دي هنا، والشوفير الخصوصي بيكون واقف برا عبيت فجار على الولد على من برا صيدوا الركاب، فهمت علي، عشان ياخذوهم إلهم. طب هذا يا عمي حرام، طب هذا كذا فات بيرمته ترخيص وتامين وضريبه، واقف جوا عشان يستنى الركاب تبعينه، وانت تيجي من برا تحملهم وتروح. والله هي هذه ما صارت يا اخوي ابو قصي. فياريت يعني رساله منك كنتين حلوات للاخ ابو الحارث والاخ الشرطه. انا بعرف انهم والله شادين همتهم، الله يعطيهم الصحه، وما هم مكسرين وبعطوا طاقتهم وزياده، بس بدنا كمان يعني نحطوا على النقاط هذه، يعني في الولجة مثلا في 10 سيارات، في بيت فجار، في امرأة معلة، في مرح، كل ريف شركي ملان سيارات خصوصي بتجيب وبتودي. هذول يا ريت لو يشدوا عليهم زيادة عن اللزوم. وألف شكر لك وللأخ الشرطة جميعا.
0: يحفظك ربي يا أبو طارق، شكرا شكرا على رسالتك، الله يكون معك. شكرا كثير. المركبات الخاصة التي تعمل بأجر مزعج كافة الخطوط كما يقول أبو طارق، لكن في القرى ربما أكثر.

حبيبي المساء على الجميع، جميع الأصدقاء اشرفوا بالهيجة، يسعد مساك حمدان كواز بمساء الخير. صديقنا أبو الأيسم الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. يعطيك ألف عافية أبو الأيسم. احنا اليوم في القسم الأخير من حديث البلد رح نتحدث في موضوع أمان، وهذه المرة رح نتحدث عن التحديات المصرفية التي تواجه مؤسسات العمل الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. اليوم ائتلاف أمان دعا لإنشاء خلية أزمة لمتابعة شكاوى المؤسسات الأهلية والتحديات التي تواجهها. طبعا رح نتحدث في هذا الموضوع مع الأستاذ وائل بعلوشة مدير مكتب أمان في غزة، وكذلك سنتحدث مع إياد نصار مدير الرقابة المصرفية في سلطة النقد الفلسطينية. حلو كثير نتحدث، وجميل جدا نتحدث عن موضوع الفساد، محاربة الفساد، وأيضا كيف نخرج من أمور تتعلق ربما في واقع حياتنا اليومية. لين التعمري مساء الخير أبو هادي، شكرا كثير. دكتور معن محافظة يسعد هالمساء. عيسى أبو الوعد يسعد مساك أخوي عيسى أبو الوعد. حمزة زبون يسعد هالمساء. كمان بنمسي على أخونا يعقوب من رام الله، الله يسعد مساك يعقوب بالورد والفل والياسمين. احنا كما قلنا بعد الفاصل سنخصص الجزء الأخير للتحدث عن التحديات المصرفية التي تواجه مؤسسات العمل الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17

0: يمسيكم بالخير جميعا، جميع متابعينا في الوطن وخارج الوطن، الله يمسيكم دائما ودائما، نسعد بوجودكم إلى جانبنا. ما زلنا معكم في حديث البلد لهذا المساء، وكما قلنا قبل الفاصل اليوم سنتحدث عن التحديات المصرفية التي تواجه مؤسسات العمل الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن قام ائتلاف أمان بالدعوة لإنشاء خلية أزمة لمتابعة شكاوى المؤسسات الأهلية والتحديات التي تواجهها. اسمحوا لنا هذا المساء أن نرحب بالأستاذ إياد نصار مدير دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد، والأستاذ وائل بعلوش المدير الإقليمي لائتلاف أمان. يمسيكم بالخير وأهلا بكم عبر أثير موال في بيت لحم.
1: أسعد مساك لجميع المستمعين ولحضرتك ولضيفك السيد وائل.
0: يحفظكم الله.
2: مساء الخير.
0: يسعد مساك. مساء
2: الخير لك ولمستمعين أستاذ إياد، مساء النور.
0: أهلا بكم جميعا. وربما نبدأ معك أستاذ وائل، طبعا الحديث عن يعني الشيء الذي دفع ائتلاف أمان إلى تنظيم هذه الجلسة في هذا التوقيت بالذات.
2: يعني أولا الهدف الأساسي هو خلق قناة اتصال وتفاهم مشترك، أو خلق فهم مشترك للإجراءات المتخذة من الجهات الرسمية.
0: نعم.
2: والعقبات اللي بتواجه مختلف الأجسام، جزء من هذه الأجسام هي المؤسسات الأهلية الفلسطينية اللي بتقدم خدمات مهمة خلال الفترة اللي احنا بنعيشها تحديدا الآن. يعني احنا بنشوف المؤسسات الأهلية الفلسطينية

0: للإجابة على احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، لا سيما في الجانب الإغاثي والمساعدات الإنسانية أو العمليات الإنسانية برمتها، هي المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وكان دورها يعني وطني بامتياز، ويعني أدت خدمات جليلة الصراحة. وكمان بشمال الضفة الغربية المؤسسات الأهلية لها دور مهم، تتعاون مع المؤسسات الرسمية في تقديم الخدمات الإغاثية، وبتقدم مساعدات للمواطنين، وعلى مستوى الضفة الغربية بشكل عام مساعدة المزارعين وغيرهم والعمال وغيرهم. فيعني هذه المؤسسات الأهلية بتلعب دور محوري ومهم، مهم إنه إحنا نساعد هذه المؤسسات على الاستمرار في أداء هذا الدور، مع الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية بأن بالرقابة على أداء هذه المؤسسات، وأن يكون في متطلبات امتثال يجب أن تلتزم بها المؤسسات الأهلية. ولكن متطلبات الامتثال هذه في الوقت الصعب، في الوقت الحساس والمرتبك اللي إحنا بنعيشه، بدها تكون يعني تتناسب مع الحالة الطارئة. عشان هيك إحنا قلنا لازم ننشئ حالة اتصال ونقاش بيننا وبين زملائنا وأصدقائنا في سلطة النقد، على أساس أنه احنا نشوف بعض الإشكاليات اللي بتواجه المؤسسات الأهلية في الجانب المصرفي، كيف ممكن نعالجها، أو كيف ممكن ناخذ يعني نرفع هذه الإشكاليات لسلطة النقد، بحيث أنه يكون في بعض الحلول الخلاقة والعملية اللي تتناسب مع هذا الوقت. هذا اللي دفعنا أنه احنا ننفذ هذه الورشة وندعو فيها زملائنا وأصدقائنا في سلطة النقد وفي القطاع المصرفي بشكل عام.
1: كل الاحترام والتقدير أستاذ ياد. إذا ما تحدثنا عن طبيعة متطلبات الامتثال التي تفرض على المؤسسات غير الربحية، ما طبيعة هذه المتطلبات؟
2: أول شيء بدي أشكر أمان على الجلسة اللي عقدت الأسبوع الماضي، والباحثين في أمان على تقديم عرض عن واقع الجمعيات الفهية في الضفة الغربية، وخاصة في قطاع غزة، والتحديات اللي تواجهها هذه الجمعيات، وخاصة دورها الجمعيات الفهية في قطاع غزة هو دور أساسي وكبير، خاصة في المرحلة الحالية أثناء العدوان وحتى هذا التاريخ. بدي أحكي أنه حتى الآن استمرار عمل الجمعيات الخيرية في غزة هو مستمر، عدد كبير من الجمعيات بتقوم دورها، وهذا إحنا بنقدره، وحنقدم كافة التسهيلات لهذه الجمعيات القائمة تستمر في عملها ونسهل عملها من خلال تنسيقنا مع المصارف ومن خلال تنسيقنا مع وزارة الداخلية. بعض الجمعيات طبعا بتواجه تحديات تتعلق في مدى امتثالها للإجراءات المصرفية من أجل تفعيل حساباتها أو فتح حسابات جديدة من أجل أن تقوم بدورها وتحقق أهدافها وغاياتها التي أنشأت من أجلها. لكن هذا واجه مشاكل في أريات فتح الحساب المحددة المطلوب المصارف الامتثال إليها، والجمعيات المطلوب الامتثال إليها في حال طلبها تقديم حصول على خدمات مصرفية، من تتعلق في إجراءات فتح الحساب وتفعيل الحسابات الجامدة، وهذا ناتج عن نقص الأوراق والمستندات لدى هذه الجمعيات اللي تسمح لها من إعادة تفعيل حساباتها في المصارف.
1: نعم، كل
2: احنا بنتلقى شكاوى من جمعيات، نتواصل معهم، نتواصل مع المصارف، نتواصل مع وزارة الداخلية تسهيل هذه العقبات. لكن حتى الآن بعض العقبات هي مستمرة ببعض الجمعيات، وحتى الآن نتواصل احنا مع كافة الأطراف، ومنرحب بمبادرة أمان تفكير خلية من أجل تسهيل قيام هذه الجمعيات بدورها وتفعيل حساباتها لدى المصارف، وهذا جهد مبارك من أمان ومن كافة الجهات اللي بتحاول تسهل دور عمل الجمعيات.
1: نعم، كل الاحترام والتقدير. أستاذ وائل، يعني أبرز التحديات التي رصدتها أمان بشأن العلاقة بين المؤسسات الأهلية والمنظومة المصرفية، لو تطلعنا على أبرز هذه التحديات.
0: يعني التحديات اللي احنا رصدناها هي ناتجة عن نقاشات دارت بيننا وبين المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وبعض الإفادات اللي وصلتنا من المؤسسات، أو بعض الإشكالات اللي ممكن تأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تنفيذ برامجها. وأبرز هاي التحديات كانت تجميد أو إغلاق بعض الحسابات البنكية. في بعض المؤسسات أفادت بأنها تعرضت لتجميد أو إغلاق حسابات أو تقييد استخدامها دون وضوح كافي بشأن أسباب هذه الإجراءات أو آليات الاعتراض عليها.

0: يعني وتحديدا هذا الموضوع بيمس غزة شوية يعني عمليا، يعني ما بتقدرش المؤسسة تسحب حالها وتروح مثلا على سلطة النقد تناقشهم ليش صار التجميد، أو على البنك ليش صار التجميد تحديدا في خط 3 سنوات اللي لها علاقة بحرب الإبادة الجماعية. تأخير، في بعض التأخير في بعض الحولات المالية، وهذا ناتج عن خضوع الحولات الواردة من الجهات المانحة لإجراء تدقيق تستغرق فترات طويلة، وهذا بيؤدي لتأخير في تنفيذ الأنشطة الإنسانية تحديدا. كمان من ضمن التحديات صعوبة فتح الحسابات، يعني مش مش مش سهل على المؤسسات إنه تفتح حسابات، لا سيما المؤسسات الجديدة اللي بتنفذ مشاريع طارئة. كمان في بعض الإجراءات المطولة أو متطلبات إضافية عند فتح الحسابات البنكية أو الحسابات المخصصة للمشاريع، في قيود على السحب النقدي، في تفاوت في تطبيق سياسات الامتثال، وهذه توقفنا عنها قليلا أثناء النقاش، يمكن أستاذ إياد يعني كان موجود معنا واستمع لبعض المؤسسات وهي بتحكي إنه في تفاوت بين المصارف في تفسير وتطبيق متطلبات الامتثال. هذا الأمر بيؤدي لاختلاف الإجراءات المتبعة تجاه المؤسسات رغم تشابه طبيعة أعمالها ومصادر تمويلها، وهذا بيطلق شوية ارتباك يعني عند المؤسسات. يعني مؤسسة الدين كان متطلبة الامتثال في البنك الفلاني 1-2-3، بس مؤسسات في البنك العلاني 5-6-7، فهذا خلق مجموعة من يعني هيك خلق حالة من الارتباك إلى حد ما. هذه أبرز التحديات اللي حكت فيها المؤسسات الأهلية بشأن موضوع كل يعني الأشياء اللي بتعيق عملها يعني.
1: نعم واضحة التحديات أستاذ إياد. لو يعني نظرنا وكمتابعين أيضا لكيف تنظر سلطة النقد إلى أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الأهلية في تعاملها مع الجهاز المصرفي، هل لديكم نظرة خاصة؟ نعم
2: ندرك أن بعض المؤسسات غير ربحية والمجموعات الخيرية بتواجه تحديات، وهذه التحديات مرتبطة بطبيعة الامتثال مثل استكمال وثائق أو طول بعض إجراءات التحقق أو التعامل مع التحولات الخارجية. كمان البنوك مطالبة بإلزام متطلبات محلية ودولية لحفاظ علاقتها مع البنوك المراسلة. إحنا بنعمل توازن بين التزام البنوك بالمتطلبات الدولية ومتطلبات الامتثال وتسهيل عمل الجمعيات الخيرية. لكن صراحة طبعا المتطلبات هي مطلوبة من كل عميل، لكن تختلف من عميل فرد او عميل شركه ربحيه او مؤسسه غير او شركه غير ربحيه او جمعيه. التحديات طبعا والاجراءات اللي زادت على الجمعيات الخيريه الفترات الاخيره من بدايه العدوان، وهذا المبرر هو ارتفاع مخاطر الجمعيات الخيريه. ارتفاع مخاطر الجمعيات الخيريه يعني لا عم نحكي انه قطع العلاقات معها، لكن تطلب متطلبات اضافيه وعنايه واجبه أكثر من الإجراءات الاعتيادية. بنحكي عن الجمعيات الخيرية اللي واجهناها وشفنا مشاكلها وتجينا شكاويها وتبعناها، في عندها كمان بعض الإشكاليات ونقاط الضعف اللي لازم تداركها من أجل أنه تحسين ملف المخاطر لدى المصارف وتسهيل إجراءات التعامل معها من قبل المصارف. فمنلاحظ في عدم وجود ضعف في الحوكمة أو هيكل إدارة أو المستفيدين الفعليين، وعدم القدرة على توضيح مصادر الأموال أو أوجه إنفاقها وتنفيذ تحولات أو ورود تحولات كبيرة لها من الخارج، وهذا طبعا بيرفع من درجة مخاطرها وبيرفع من درجة أنه المصرف يبذل عناية واجبة أكثر للتحقق من طبيعة هذه الحوالات. وأن هذه كمان الجمعيات الآن تعمل في مناطق خطرة وهي في قطاع غزة، وبالتالي تطلب إجراءات إضافية لماذا طلب إجراءات إضافية خوفا من استغلال هذه الجمعيات أو إساءة استخدام التحويلات أو التبرعات الوارد لها أو مقوحة كمان في حالات استغلال من قبل الخارج، وبالتالي هذا طلب إجراءات إضافية من قبل المصارف. وكمان أنه عدم تقديم وثائق ومستندات أساس يساعد المصرف على التحقق من طبيعة الحوالات الواردة لهذه الجمعيات ومصادر هذه الأموال، كمان بعيق تنفيذ هذه الحوالات. وبالتالي لازم في جهد مشترك بين جمعيات وزارة الداخلية، وكمان نرحب كمان أمان تكون معنا في هذا الموضوع ومن قبل المصارف أساس إنه نسهل هاي الإجراءات. كمان إنه الجمعيات تعرف إنه في متطلبات إضافية لازم تلتزم بها من أجل تسهيل عملها وعلاقتها مع المصارف.
1: كل الاحترام.
2: ومع ذلك
1: نعم.
2: في 3000 جمعية خيرية مسجلة وتمارس عملها كالمعتاد. والمصارف تتعامل معها كل أريحية وفق التعليمات ومتطلبات الامتثال. هلا في بعض الجمعيات تم تدمير حساباتها وبالغ عددها تقريبا 1000 جمعية. وهذا ناتج لأنه هذه الحسابات لازم تحدث بشكل سنوي. وزي ما حكى الأستاذ إنه هذه تحديث الحسابات بتتعلق بتحديد المفوضين بالتوقيع، تجديد تراخيص وزارة الداخلية في رام الله. وبالإضافة إلى تقديم بيانات حديثة عن مجالات عملها، كل هذا بعيق عملية تفعيل هذه الحسابات.
1: نعم كل الاحترام أستاذ وائل. يعني لابد أن يكون هناك يعني انعكاس لهذه التحديات على قدرة المؤسسات على تنفيذ البرامج الإنسانية والإغاثية خاصة في ظل الظروف الحالية. يعني لو سألنا كيف تنعكس هذه التحديات على هذه القدرة؟
0: يعني هذه الإجراءات إلى حد ما تؤثر على قدرة المؤسسات الأهلية على القيام بدورها، ولا سيما في تركز شوية على موضوع قطاع غزة.
1: نعم.
0: إشراء المواد الإغاثية مثلا، دفع مستحقات الطواقم المحلية، تنفيذ برامج المساعدات النقدية واللي هي يعني من أهم البرامج اللي يعني ترتكز عليها المواطنين في سد احتياجاتهم، التعاقد مع الموردين المحليين، الاستجابة للاحتياجات الطارئة في مراكز الإيواء. وطبعا 90% من مواطنين في قطاع غزة الآن بيعيشوا في مراكز الإيواء، و 90% منهم بيعتمد اعتماد كلي على المساعدات اللي بديها المؤسسات الأهلية، فبالتالي التأثير مباشر على المواطنين. على مستوى الضفة الغربية هذا الأمر بنعكس على دعم المزارعين المتضررين من ممارسات الاحتلال، ترميم المساكن والمنشآت، تقديم المساعدات القانونية، تنفيذ مشاريع الحماية المجتمعية، الاستجابة للاحتياجات الطارئة في المناطق المستهدفة بالاصطدام والتهجير، ولا سيما مناطق شمال الضفة الغربية والمناطق اللي فيها احتكاك مباشر مع الـ مع الـ مع الاحتلال وعرضة للاستيطان والكلام هذا كله، يعني القضايا المرتبطة بتعويض المواطنين عن هذه الإجراءات اللي بتمارسها الاحتلال. كمان على مستوى العلاقة مع الجهات المانحة، تأخير هذا أو تأخير وصول الأموال أو تعثر تحويلها في بعض الحالات بيؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع وصعوبة الالتزام بالجداول الزمنية وارتفاع الكلفة التشغيلية للمشاريع لاحقا بتصير، وفي بيكون في تراجع ثقة بعض الجهات المانحة بقدرة هذه المؤسسات على تنفيذ البرامج ضمن المدد الزمنية المتفق عليها، لما بحس الممول انه هذه المؤسسة في عندها ضعف في متطلبات الامتثال او في بطء في اجراءاتها بصف انه في عنده حالة تخوف. كمان يعني احنا متفقين انه مهم يكون في حمايه للنظام المالي، النظام المالي الفلسطيني، وهذا دور كل مواطن فلسطيني يعني على سبيل دور وطني بامتياز. ولازم الالتزام بالمعايير الدوليه، بس كمان بدنا نضمن استمرار تدفق هذا التمويل الانساني وتمكين المؤسسات الاهليه من اداء دورها في خدمه المواطنين. هذا بتطلب منا انه احنا نبني نهج قائم على تقييم المخاطر بشكل مستمر، ميز بين المخاطر الماليه الفعليه اللي احنا كلنا بنخاف منها، مش بس النظام المصرفي، اللي كلنا كفلسطينيين بنخاف منها ويجب ان يعني نتصدى لها، وبين الانشطه الانسانيه المشروعه اللي بتنفذها المؤسسات الاهليه وفق الاطر القانونيه والرقابيه المعمول فيها، واللي هي يعني في بعض الاحيان الاحتلال في بعض الاحيان كلنا بنعرف انه بيستهدفها بشكل او باخر عشان يقلل من قدره المواطن الفلسطيني على الصمود. هذه هي معضله هذا الموضوع. يعني الموضوع شائك كثير، بس يعني كمان احنا لا يقلل من أهمية الامتثال، بل بالعكس يعني أمان من المؤسسات اللي بتدعو بشكل دائم لاتباع الإجراءات ومتطلبات الامتثال في كل القضايا المختلفة والمتنوعة، لأنه هذا دورنا في دورنا المؤسسي. يعني بس كمان بالمقابل بدنا نطلع على المعدلة الوطنية المرتبطة بأنه النشاط الإنساني في هذه الفترة اللي احنا بنعيشها كتير كتير كتير مهم ولازم ندعمه.
1: يعطيكم ألف عافية. دائما نعود للأستاذ إياد، يعني ربما لو تحدثنا عن الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد خلال الفترة الأخيرة للتخفيف من هذه أو من أثر هذه التحديات، إذا كان هناك أي إجراءات أستاذ إياد.
2: أول شيء بدي أشير لنقطة أشار الأستاذ، هي النقد والتعامل بالنقد وأن الحصول الجمعيات على النقد في غزة، أنه ما في نقد متوفر لدى المصارف في غزة. من بداية العدوان تحولت جميع المعاملات الإلكترونية ولا ما يوجد كاش في غزة على أساس المصارف تقدر تخدم عملائها وتسحبهم كاش. هي أول نقطة. النقطة الثانية في النقطة الفلسطينية إدراكا منها لدور الجمعيات الخيرية وأهميتها وخاصة في هذه الظروف، وأنه جزء كبير من أهلنا في غزة يعتمد على المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم عن طريق هذه الجمعيات. أصدرت توجيهات للمصارف أنها تتبع النهج القائم على المخاطر، وهذا النهج القائم على المخاطر يعني أنه عدم معامل جميع الجمعيات أنها عالية في المخاطر، ولكن هذا يؤدي إلى تصنيف جمعيات حسب ملف هذه الجمعية، حسب مدى التزامها وامتثالها للتعليمات فتح الحساب وتفعيل الحسابات، نتعامل معها بإيجابية وتمارس عملها كالمعتاد. وهذا أتاح أنه جزء كبير من الجمعيات تستمر بعملها. هاي النقطة الرئيسية ركزنا عليها، أنه ما نعامل الجمعيات كلها أنها مرتفعة المخاطر وأنها نفس مستوى المخاطر، وبالتالي هناك تصنيف الجمعيات حسب مخاطرها، وهذا طبعا تصنيف المخاطر يتم من قبل البنك حسب ملف الجمعية ومدى استكمال الملف تاع الجمعية من حيث الوثائق الأساسية المطلوبة لفتح الحساب والتعرف على المستفيدين الحقيقيين والنظام الداخلي والموافقات من الجهات المختصة، ومصادر التمويل هتكون واضحة. هذا بيقلل من مخاطر هذه الجمعيات وبالتالي بيسهل عملها ووضح علاقتها مع المصارف. هاي الاتجاه الأول منا فيه. في خلية احنا كمان تواصل بيننا وبين الجمعيات بشكل مباشر، حتى طبعا احنا ما مقرنا موجود في غزة، موظفين موجود في غزة، لكن بيتم التواصل مباشرة معانا في رام الله من خلال وسائل الاتصال مع سلطة النقد في رام الله، ومنتابع بشكل يومي الشكاوي التي تأتي من هذه الجمعيات. ونلاحظ كمان الفترة الأخيرة أن في ارتفاع من عام 23 حتى هذا العام بعدد الشكاوي المقدمة من هذه الجمعيات، سواء من قبل الجمعيات بشكل مباشر أو من قبل المتابعات التم من قبل وزارة الداخلية. نعمل إحنا ووزارة الداخلية ومصارف على نحاول نسهل إجراءات على هذه الجمعيات من حيث استكمال الوثائق والموافقات من قبل وزارة الداخلية والجهات المختصة لإعادة تفعيل حساباتها والقيام بدورها الإنساني في قطاع غزة.
1: كل الاحترام. بإجاز أستاذ وائل، لو يعني تحدثنا عن اقتراحكم بإنشاء خلية أزمة أو آلية دائمة لمعالجة الشكاوي، كيف تتصورون آلية عملها وما الجهات التي يجب أن تشارك فيها أستاذ وائل؟
0: يعني هو أنا باعتقادي الشخصي أنه خلية الأزمة أوردي بلشت تشتغل، بمعنى أنه إحنا قبل حوالي أسبوعين من الآن أو ثلاثة أسابيع نفذنا لقاء مع الزملاء في وزارة الداخلية، وهذا اللقاء الثاني مع الزملاء في سلطة النقد وفي القطاع المصرف الفلسطيني لغرض التفاكر بشكل عملي، وضع الملفات على او الاشكاليات على الطاوله والتفكير في حلها. هذا الموضوع بيتطلب انه المؤسسات الاهليه الاجسام التمثيليه للمنظمات الاهليه الفلسطينيه يجب ان تكون حاضره بكل اشكالها واطيافها، وجهات الاختصاص القطاع المصرفي وزارة الداخلية المؤسسات أو الوزارات صاحبة الاختصاص لتسديد العقبات ما أمكن، لأنه خلينا نتفق يعني أنه مش كل الإشكاليات اللي موجودة في هذا الظرف الدقيق اللي احنا بنعيشه تنحل بالسهولة المطلقة، يعني في عقبات خارجية خارج نطاق إرادتنا تماما كنا بنعرف فيش داعي على ذكرها، بس على الأقل القضايا اللي ممكن نمشي فيها تفاهم ونحلها ونمشي للأمام لصالح تسليل العقبات واللي بالنهاية هتكون تصب مصلحة المواطن، فمطلوب نعمل هيك. احنا هنكثف لقاءاتنا وانشطتنا مع الشركاء المختلفين، الشركاء الرسميين والمؤسسات المجتمع المدني ومختلف اطياف المجتمع الفلسطيني، علشان نشوف ايش ممكن يعني كيف نضلنا مستمرين ونزل العقبات ما امكن ان شاء الله. يعني
1: ان شاء الله. يعني استاذ اياد، كيف تنظرون الى مقترح انشاء خلية الازمة المشتركة بين سلطة النقد، جمعية البنوك، وزارة الداخلية، وائتلاف امان لمتابعة هذه الملفات؟ هل تعتقدون انه مقترح جيد ويمكن تطبيقه؟
2: نرحب بأي مبادرة. من قبل أي جهة ومنها أمان وأي مؤسسات المجتمع المدني عساس نلاقي حلول للإشكاليات الموجودة حاليا والتحديات اللي تواجه الجمعيات الخيرية. هذه الخطوة باتجاه صحيح، ولكن أيضا الجمعيات الخيرية في قطاع غزة خاصة مطلوب منها كمان هي تعمل على بعض الإجراءات اللي بتحسن من الحوكة من لديها ومن يكون هيكل التنظيم لديها واضح، الغاية والأهداف واضحة وجهات التمويل واضحة. هذا كل الإجراءات اللي بيعملوا فيها كمان يكون في رقابة عليها أشد للجمعيات الخيرية، خصوصا أنها تحتاج للرقابة لأرياف صرف المساعدات والمنح نطور الجهات المستفيدة منها والفئات المستفيدة منها، وأيضا أن تكون مصادر تمويلها واضحة. ترسيمها جمعيات تيجي تفتح حسابات لكن ما بتكون عندها من مصادر تمويلها، أين ستحصل على أموال. هذا كمان إذا عدم وضوح الرؤية لدى الجمعية هذا بيرفع من الإجراءات التحوط من قبل المصارف والتخوفات من التعامل مع الجمعيات اللي ما يكون عندها رؤية واضحة من أين ستحصل أموال، أين مصادر التمويل، وما هي الفئات المستهدفة من تمويلها. أيضا نحن نهتم من أين تحصل على التمويل، الجهات الممولة من الخارج، من هي هذه المؤسسات، ويكون في تعريف هذه المؤسسات ودورها. هذا كله بيساعد في في في في في إزالة هذه العقبات واستمرار عملها وتقدر تقوم بواجباتها الإنسانية في قطاع غزة. فوجهد مشترك سواء من أمام سواء من النقد أو من وزارة الداخلية من مصارف من جمعيات الخيرية مثلا.
1: نعم، كل الاحترام. أستاذ وائل، سؤال أخير، يعني ما أهم التوصيات التي خرجت بها الجلسة وما الأولويات التي ينبغي البدء بتنفيذها؟
0: يعني من أبرز التوصيات اللي خرجنا فيها أنه بحث مدى إمكانية اعتماد إجراءات استثنائية للتعاون مع الحوالات المخصصة للأغراض الإنسانية خلال حالة الطوارئ، طبعا مع ضمان الامتثال أو الالتزام بمتطلبات الامتثال، وإيجاد آلية موحدة وواضحة لجميع المصارف للتعامل مع المؤسسات الأهلية بحيث أنها تكون نفس المتطلبات الامتثال، ما يكون شيء يختلف. يعني كمان الإجراءات اللي يمكن اتخاذها، ما هي يعني فحص الإجراءات اللي ممكن اتخاذها لتقليص مدة فحص للحوالات الإنسانية إذا ممكن، إذا يعني متاح هذا الأمر علشان ما تعطلش العمليات الإنسانية المرتبطة بهذه الحوالات، وتطوير آلية تظل فعالة للمؤسسات اللي بتتعرض حساباتها للتجميد أو للإغلاق، وكمان مهم أن احنا نعزز التواصل المباشر بين سلطة النقد والقطاع المصرفي والمؤسسات الأهلية لمعالجة الإشكاليات بصورة أسرع. وكان في مبادرة حكى فيها ممثل وزارة الداخلية أنه يعني عمالين بيلاقوا حلول لهذا الموضوع، لتعزيز التواصل بين الجهات الرسمية سواء سلطة النقد أو الداخلية مع المؤسسات الأهلية في قطاع غزة، وهذا أمر مهم ومحمود، وشكرا لهم أنهم فكروا بهذه الطريقة. كمان مهم اعتماد نافذة مصرفية أو مسار سريع للحوالات المرتبطة بالمساعدات الإنسانية وبرامج الطوارئ، وإيجاد آلية يعني سريعة لحل الإشكاليات المرتبطة بشكاوى المؤسسات المتعلقة بالحسابات أو الحوالات. نعم. هذه أبرز التوصيات اللي خرجنا فيها من الجلسة، وهوبفولي إنه إحنا نقدر نحقق جزء من هاي التوصيات.
1: نعم، موضوع مهم جدا وبحاجة ربما للحديث أكثر حول هذا الموضوع الهام جدا بهم جميع مؤسساتنا حقيقة. وفي ظل الوقت الحالي بالتحديد، وهذا الشكر موصول لأمان لطرح هذا الموضوع الهام، السيد إياد نصار مدير دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد، سعدنا جدا بوجودك اليوم معنا في هذا البرنامج، يعطيك ألف عافية أستاذ إياد.
2: شكرا لكم.
1: والشكر موصول أيضا للصديق الأستاذ وائل بعلوشة المدير الإقليمي لإئتلاف أمان، يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير على طرح هذه المواضيع الهامة. شكراً. أستاذ وائل شكرا كثير.
0: شكرا لك. شكرا لك وشكرا أستاذ إياد.
2: شكرا لك. شكرا أستاذ،
1: الله يكون معكم. وبهذا الحديث ننهي حديث البلد لهذا المساء. شكرا ليان التعمري، شكرا لأخونا أبو الأيسم زهرة الوكس، لكل اللي بيتابعونا، عيسى أبو الرائد،
3: إن شاء الله نلتقي غدا. أخونا إسماعيل عمية أبو البهاء يسعد مساك. محمد عايش عايش. رامي غوالي يسعد مساكم. بعتذر إذا في رسائل لم نقرأها لأن طرحنا اليوم موضوع هام جدا يا أخوان, وهو موضوع عمل المؤسسات الأهلية في ظل الوضع الحالي اللي بنعيشه. كثير مؤسسات أغلقت أبوابها بفعل الإجراءات. فاطين أبو صلاح شكرا كثير, شكرا لنزار النجار. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
4: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
5: حديث البلد مع عثمان صلاح.
6: من حقك تحكي.
7: بدنا مصاري يا أخي عثمان, بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر الدنيا وخلص, سكر كمان مرة.
6: من حقك تشكي.
8: بديش يجاسوا في الشهر, طب العالم مش لاكي توكل يا عثمان, يعني هو بدي مشلحونا أواعينا, يعني خلينا ننهج بس وين ننهج كل المناطق كورونا.
6: أنت مواطن في هالبلد,
8: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه, وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك, بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي, الله يرضى عنك.
6: لكن وين المسؤول؟
7: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الاتصال, وين رئيس الوزراء, مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل بعضها, الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداه. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندكم جرأة يطلع لحظة ويصرح بالتصريح هذا, بس فيش عندهم الجرأة ليحكوا الكلام.
6: صوتك بوصل وممكن يغير.
9: أبو قطاي يعني إذا تستحمل الناس كان بتشغلها أبو قطاي كل احتراف, بس أبو قطاي فيش ولا برنامج, كل بيت لحين بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
6: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
10: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.

0: الشوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: راديو موال.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحالك.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: بإعطاء الشعب الشريعة من على جبل سيناء ابتدأ عهد الناموس، وهذه الفترة تمتد من جبل سيناء وحتى صليب الجلجثة من الخروج إلى الصليب. والناموس هو إعلان لشعب يعيشون تحت ظروف مثالية ولا يقدرون أن ينفذوا الناموس. تعال معي نرى تفاصيل هذا الموضوع الهام وأبعاده في حياتنا اليوم.
1: يومكم سعيد مستمعي الكرام. هذه حلقة جديدة من سلسلة لقاءاتنا الأسبوعية ضمن برنامج كنوز الحكمة، فأهلا وسهلا بكم.

0: أترككم الآن في معية الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أحبائي المستمعين، ها قد سمح الرب لنا بلقاء آخر لندرس كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. ما زلنا في صدد دراسة سفر الخروج، السفر الثاني من الكتاب المقدس. انتهينا المرة الماضية من الأصحاح 18، حيث أتى يثرون حمو موسى لزيارته بصحبة صفورة زوجة موسى وابنيه جرشوم وأليعازر، واستنتجنا أن العلاقات ضمن عائلة موسى لم تكن على ما يرام. رأينا محبة يثرون واحترامه لموسى صهره، فقد بقي عنده عدة أيام ليرى كيف كان موسى مشغولا بحل قضايا الشعب، ويقترح على موسى ما يخفف من حمله بأن يعين قضاة ليساعدوا في حل مشاكل الناس. كان الاقتراح جيدا، ولكنه لم يكن اقتراح الله ولا مشيئته لموسى، كان من حكمة هذا العالم وهذا الدهر التي تعتبر جهالة بالنسبة للحكمة الإلهية. جاء الاقتراح مشككا في حكمة الله ومحبته. لو أن الله كان يحب موسى ويهتم به لأملى ذلك عليه منذ زمن طويل، ولكن لو كان فعلا هذا الأفضل وهذا ما يريده الله لأمر به موسى قبل أن يفكر يثرون في الموضوع. كما أن الله كان يتعامل مباشرة مع موسى، كان يجهزه لتخليص الشعب، وبهذا لم تتضمن خطته وجود أشخاص آخرين يعيقون طريقة الله في التواصل مع موسى. صديقي، نحن لا نحتاج أن نكون أذكياء أو نستخدم المنطق الفكري لنقوم بالخدمة، ما نحتاجه هو حكمة الله لإرشادنا. نحتاج إلى قوة الله وليس إلى طرق جديدة. هل تعتمد على حكمة هذا الدهر؟ أو هل تنظر إلى الله ليرشدك بحكمته السماوية؟ بعد ذلك بدأنا نتأمل في الإصحاح 19 وفي قسم جديد من سفر الخروج، حيث يستبدل الشعب عهد النعمة المطلقة بعهد الأعمال بسبب ضعف بصيرتهم وميلهم إلى الناموس عن غير فهم. ويا لها من مبادلة مشؤومة ومساومة بخسة، وما أسوأ النتائج التي حصدوها من تلك الحركة. وقد ذكر الرب شعبه بالنعمة التي سبق أن عملهم بها حتى تلك الساعة، ويؤكد لهم المركز الذي هم فيه ما داموا مقيمين على عهد النعمة المجاني. تكونون لي خاصة بين الشعوب، ولا يمكن أن يصبحوا كذلك وهم تحت لعنة الناموس. وقد ذكرهم الله بما عمل في المصريين وكيف حمل الشعب على أجنحة النسور. بالنعمة أخرج الله الشعب من عبودية مصر وأحضرهم إلى جبل سيناء، وجدهم بلا رجاء فخلصهم، فداهم بالدم، جعلهم يقطعون البحر الأحمر وينجون من يد فرعون. نعم، إنه يحملهم على أجنحة النسور، وهو يحملك أنت أيضا على أجنحة النسور، فلا تخف. نواصل التأملات في الإصحاح 19 الآن. في الطريق من مصر إلى جبل سيناء واجه الشعب 7 اختبارات سدد الله فيها احتياجاتهم. أعطاهم المن عندما جاعوا والماء عندما عطشوا. قام الله بتحلية مياه مارة ثم خلصهم من عمليق. كل الطريق كان الله يحملهم على أجنحة النسور كما يفعل بنا اليوم، يقودنا بالنعمة بينما نحن نسير بالإيمان. والآن على جبل سيناء يقوم الله بتذكير الشعب كيف اعتنى بهم طيلة هذه الفترة، ثم يعطيهم الخيار بين النعمة والناموس، وهم للأسف سيبدلون النعمة بالناموس، وكثيرون يفعلون ذلك اليوم مع أننا نحيا في زمن النعمة. لا يمكن لله أن يخلصنا بالناموس. هناك فرق شاسع بين النعمة والناموس. الناموس يطالب
2: أما النعمة فتعطي. الناموس يقول لك اعمل، والنعمة تقول لك آمن. الناموس يقتضي ويتطلب، والنعمة تمنح وتهب. الناموس يقول لك اعمل، والنعمة تقول لك استرح. الناموس يهددك ويلعنك، والنعمة تعطف عليك وتباركك. الناموس يقول لك اعمل لتحيا، والنعمة تقول لك احيا وستعمل. الناموس يدين أفضل إنسان، والنعمة تخلص أسوأ إنسان. الناموس يا صديقي يكشف عن شخصية الله وضعف الإنسان. يقول بولس في الإصحاح الثالث من رسالة روميا: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. لم يعطي الله الناموس أبدا كوسيلة للخلاص. لم يخلص أحد قط بحفظه وصايا الناموس. إذن لماذا أعطي الناموس؟ هناك سبب وجيه له في رسالة غلاطية. يقول بولس: فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. لقد أعطي الناموس ليبين أننا خطاة. أعطي مؤقتا إلى أن يأتي النسل، أي الرب يسوع المسيح. ويتابع بولس قوله في غلاطيا الإصحاح الثالث والعدد الرابع والعشرين ويقول: إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. المؤدب ليس هو أستاذ مدرسة، بل كان عبدا في البيت الروماني وكان يهتم بالأولاد. إنه المربي، كان يلبس الطفل وينظفه ويأخذه إلى المدرسة. والكلمة المستخدمة باللغة اليونانية لمؤدب هي بيداغوجوس، وتعني قائد الطفل الذي يقوده إلى المدرسة. والناموس هو مؤدبنا، هو الذي يقودنا نحو الصليب ويقول لنا: أنتم بحاجة إلى مخلص، أنتم خطاة وتحتاجون الخلاص.
1: لابد لنا أن نقرأ من هذا الأصحاح التاسع عشر بعض الآيات. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد السادس وحتى الثالث عشر.
0: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة، هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب. فأجاب جميع الشعب معا وقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب، فقال الرب لموسى: ها أنا آت إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك، فيؤمن بك أيضا إلى الأبد. وأخبر موسى الرب بكلام الشعب، فقال الرب لموسى: اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا، وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا: احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلاً.

0: ولكن بسبب فشلهم في قادش برنيع وعبادتهم للعجل الذهبي بينما كان موسى على الجبل يستلم الوصايا من الله، اختار الله سبطا كهنوتيا واحدا. استمع لهؤلاء الناس وانظر إلى مدى ثقتهم بأنفسهم. كل ما تكلم به الرب نفعل. يا ليتهم قالوا لنا أمل أو نجتهد أن نفعله، فإن لغة كهذه يمكن أن تؤخذ منهم أنهم غير واثقين بأنفسهم تماما، أو على الأقل عندهم شيء من عدم الاعتداد بالذات. ولكنهم أخذوا مركز الادعاء الكلي عندما قالوا نفعل، وبذلك وضعوا أنفسهم تحت ذلك السيد القاسي وارتبطوا مع الرب على مبدأ العمل. بإعطاء الشعب الشريعة من على جبل سيناء ابتدأ عهد الناموس، وهذه الفترة تمتد من جبل سيناء وحتى صليب الجلجثة، من الخروج إلى الصليب. والناموس هو إعلان لشعب يعيشون تحت ظروف مثالية ولا يقدرون أن ينفذوا الناموس. كان الشعب على استعداد لتطبيق الناموس قبل أن يعرفوا ما هو أصلا، ثم أظهروا لمدة 1500 سنة أنهم لا يقدرون على إتمام الناموس. مثلهم مثل الكثيرين اليوم الذين يظنون أنهم يستطيعون إرضاء الله بجهودهم الشخصية. لقد أعطي الناموس ليسيطر على الطبيعة القديمة، ولكنه فشل لأن الطبيعة القديمة ثائرة ولا يسيطر عليها. ويلخص بولس الرسول ذلك في الآيات التالية من رسالة رومية: لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. أنت وأنا مستمعي نمتلك طبيعة قديمة في عداوة لله، لا يمكنها أن تطيع الله أو ترضيه. هل اكتشفت ذلك في حياتك؟ هل وجدت فشلك وعجزك عن إفاء مقياس الله للصلاح، مقياس إله لا يرضى بأقل من الكمال؟ ولكن شكرا لله أنه أوجد حلا. لا يوجد أكثر من هذا رياء أن يقول المرء أنا أستطيع أن أتمم الناموس. لا أحد يصل إلى مقاييس الله. انظر إلى الشعب الذي طلب من الله أن يعطيه الناموس وأبدى كل استعداد لطاعته. يا له من كبرياء وثقة في النفس. كثيرون يعتقدون أن إعطاء الناموس كان حدثا جميلا مثيرا، ولكن في الواقع هو أمر مخيف ومرعب، مشهد هائل. استمع إلى ما يلي: وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا. هل يبدو هذا كمشهد جميل؟ كان محظورا على أبناء الشعب أن يقتربوا حتى من الجبل أو يلمسوه لئلا يموتوا. لا أرى في ذلك مستمعي أي شيء جميل، بل إن الجميل قد تغير، فإن الذي قال أنا حملتكم على أجنحة النسور هو ذا الآن مزمع أن يستتر في ظلام السحاب، قائلا لموسى وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية. فصوت النعمة وكلمات النعمة التي كانت تنسكب على شفتيه قد تحولت الآن إلى بروق ورعود صادرة من جبل مضطرم بالنار. لماذا؟ لأن الإنسان في غباوته نطق وهو في حضرة الله الظاهر بالنعمة بأقوال تشف عن اعتماده على أعماله التعيسة. نقرأ الآن من العدد 14 وحتى نهاية الأصحاح 19.
1: فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم وقال للشعب: كونوا مستعدين لليوم الثالث، لا تقربوا امرأة. وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحلة، وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقات الله، فوقفوا في أسفل الجبل.

0: وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل، ودعا الله موسى إلى رأس الجبل، فصعد موسى. فقال الرب لموسى: انحدر، حذر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون، وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. فقال موسى للرب: لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء، لأنك أنت حذرتنا قائلا: أقم حدودا للجبل وقدسه. فقال له الرب: اذهب انحدر، ثم اصعد أنت وهارون معك، وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لئلا يبطش بهم. فانحدر موسى إلى الشعب وقال لهم.
1: كان إعطاء الناموس تجربة مخيفة، وكان الشعب في رعب. اعتقد بعض أفراد الشعب أنهم سيرون شيئا مذهلا، ولكنهم لم يروا أي شيء، كانوا فقط يسمعون صوتا. حقا الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. تسرع الشعب، واستعدادهم لحفظ الناموس كان خطأ لم يكن ليرتكبوه لو علموا بضعفهم وعجزهم. لقد ارتبطوا بعهد ليس بمقدورهم الوفاء به، حتى ولو كان في نيتهم القيام به. والإنسان عاجز ومسكين، وتعهد الخاطئ الأثيم أمام الله بشيء أشبه باستعداد المديون المفلس أن يقترض ويكتب على نفسه سندا بالمبلغ، مع أن مثل هذا الإدعاء إنكار لحقيقة أمره. ومن أين للهالك قدرة على القيام بأي عمل؟ وهل يستطيع الضعيف أن يفعل شيئا؟ ستجد أن الشعب لم يقدر أن يفعل بما تكلم به، وهذا شأن كل مخلوق ساقط يحاول أن يتعهد بشيء وهو عاجز عن تأديته. هذا يأتي بنا إلى الإصحاح 20 من سفر الخروج. في هذا الإصحاح سنرى إعطاء الناموس أو الشريعة، وأول ما أعطي كان الوصايا العشر التي تشكل جزءا من الناموس، كما وأعطاهم الله إرشادات تختص بالمذبح، إذ أن الناموس والمذبح يسيران جنبا إلى جنب. الناموس يكشف أن الإنسان خاطئ ويحتاج إلى مخلص، ولا بد من وجود مذبح لتقديم الذبيحة بسبب الحاجة إلى سفك دم للخطية. في التواليت في منزلك يوجد مرآة وتحتها مغسلة أو مرحضة، وهذه صورة للناموس. لا يمكنك أن تغسل الأوساخ من على وجهك بالمرآة، فهي تكشف لك فقط عن الأوساخ، لابد لك من استعمال المغسلة لغسل الأوساخ. ودم المسيح هو وحده الذي يغسل آثامك يا صديقي، وليس أي شيء آخر. يقول المرنم: نبع دماء خارج من جرح المسيح، يختص فيه المتعب في الحال يستريح، ومذ طهرت بالدماء قد صرت للكريم، ينبوع أفراحي غدا مخلص العظيم. إذن نأتي إلى الجزء الأول من الناموس، الوصايا العشر. يخبرنا العددان الأول والثاني من هذا الإصحاح ما يلي: ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. قال الله: لقد أخرجتكم من العبودية، وبناء على ذلك سأعطيكم وصاياي. لقد طلبوا الناموس، وها هو الله يفرضه عليهم ويبدأ بالوصايا العشر. هناك عدة أمور يجدر بي أن أقولها قبل الدخول في الإصحاح 20 بينما نتأمل في الوصايا العشر. الأمر الأول هو الأخلاقيات الجديدة، وهذه الأخلاقيات ترجع إلى ما قبل الناموس. في الواقع خرجت من جنة عدن بعد سقوط الإنسان في العصيان. الأخلاقيات الجديدة كانت موجودة قبل الطوفان وبعد الطوفان، واليوم الأخلاقيات ليست جديدة، نحن خطاء بالطبيعة، وقد أتت وصايا الله لتضع أمامنا مقياس الله. لم يكن ممكنا لأحد أن يتلاعب بالوصايا وينجو. كثيرا ما يقع اللوم علينا نحن الذين نكرز بنعمة الله، ولا يوجد لدينا تقدير مناسب للناموس. ترانا نحتقره ونرفضه لأننا نعلم أن الخلاص ليس بالناموس، لذا يمكن خرقه. هذا ليس صحيحا. على العكس من ذلك، كل إنسان يكرز بنعمة الله ولديه نظرة صحيحة للخلاص بالإيمان يعرف مقدار الناموس المميز. يجاوب بولس على هذه المشكلة في الإصحاح السادس من رسالة روميا. فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا! نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ إذا كنت تستمر في عمل الخطية والعيش بها بخرقك الوصايا العشر، فأنت يا أخي لست مخلصا بالنعمة. إذ عندما تكون مخلصا فإنك تبغي إرضاء الله وعمل مشيئته كما هي مبينة في الوصايا العشر. علينا أن نحترم هذه الوصايا، كما قال المرنم في القديم: كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي. ترى ما هي الشريعة أو الناموس؟ هذا ما سأجيب عنه في الحلقة القادمة، لأن الوقت أدركنا.
2: تواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل هذا الموضوع الهام، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.

0: مستمعي الكريم، إن كانت تأملات اليوم قد أثارت سؤالا في نفسك أو تعليقا، أو إن رغبت الحصول على نسخة من الإنجيل المقدس، أرجو الاتصال بشريكنا في الخدمة على الرقم التالي 0595-333-977 0595-333-977. أذكركم بأن لقاءكم بالدكتور سهيل موسى يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد. فإلى حين لقاء جديد مع درس جديد، أرجو لكم أمتع الأوقات وليكن لكم سلام المسيح.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.